حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

مودك تغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

كنت معنا، تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

واقف وتأخرت طلبيتك هاي الغايته تسمع أغنيتك على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: fire, come on.
1: موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: على إمارات اف ام بتسمع كل هالمكسات.
1: نصيحة يومية من هومز ار اس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائماً في أكثر.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من البدايات الأولى للاتحاد كان هناك إيمان عميق أن الوحدة مب خيار مؤقت بل أساس لكل خطوة قادمة، ومن هالوحدة ابتدى البناء وكبرت الأحلام وتحولت الرؤية إلى واقع. اليوم نشوف أثر هالاتحاد في كل شيء، في الاستقرار، في التنمية، في الإنجازات، في الثقة اللي يعيش بها كل فرد على هذه الأرض. لأن الاتحاد لما يكون حقيقي ويبنى على أساس متين، ما يبني حاضر فقط، وإنما مستقبل كامل ملهم لكافة الأجيال.

صباح الخير لكل من يسمعنا وكل من يتابعنا أيضا على تيك توك لايف. نحن معاكم على إمارات أف أم راديو. لكل المتابعين واللي اختاروا إمارات أف أم في هذه اللحظة نتواصل معاكم مع تعليقاتكم، مع مداخلاتكم، مع مشاركاتكم الصباحية المميزة دائما وأبدا. درب السلامة لكل من يسمعنا في هذه اللحظات وسالك دربه، سواء كان الطريق أمامك مزدحم ولا كان الطريق سالك. الله الله بعمرك، وإن شاء الله توصل لمقصدك بإذن الله آمنا مطمئنا ودائما ودائما ملتزما بالقوانين المرورية. وياكم راشد عتيج، وابتدينا أحلى صباح على إمارات FM.

0: المحمود واللي راح يوافينا بآخر المستجدات. صبحك الله بالخير والسعادة وحياك الله.
1: صبحك الله بالنور والسرور والسعادة أخوي راشد كذلك، الله يحييك.
0: يا مرحبا
1: على هذا الصباح الجميل.
0: حياك الله يسعدك.
1: وياك يا رب نصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات السلام، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم على الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة الرياضية، حبيب الشرك أخوي راشد، الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية كذلك، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد ازدحام مرور لكثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطر راحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع حول بنفس الاتجاه. اما بالنسبه للحركه والطرق الخارجيه فهي انسيابيه ولله الحمد. وكما ماخذ الحديث وياكم طبعا اخوي راشد، نتمنى من الاخوه السائقين في حاله التعرض لحادث مروري بسيط او تعطل المركبه لاي سبب كان، او لانفجار احد اطارات المركبه، عدم الوقوف في الطريق او كتف الطريق جهه اليمين او اليسار، وعليهم التوجه لاقرب مخرج لتامين سلامتهم وسلامه مستخدمين الطريق. وفي حاله عدم القدره على تحريك المركبه، الاتصال مباشره بمركز القياده والتحكم على الرقم 999 لتقديم الدعم اللازم تجنبا لوقوع الحوادث الجسيمه والخطيره لا قدر الله، وكذلك عرقله حركه السير. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركه السير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمه الضربي. وفي الختام كل شكر لكم اخوي راشد وطاقم عمل اذاعه امارات FM والاخوان المستمعين، ويومكم سعيد وموفق باذن الله
0: اجمعين يا رب. شكرا لك النقيب منصور المحمود، كنت معانا من اداره الاعلام الامني في القياده العامه لشرطه ابو ظبي، وان شاء الله يكون صباح خالي تماما، مو بس صباح، يوم خالي تماما من الحوادث المروريه. نقول صباح الخير فاطمه الزعابي، مريم، وايضا المفلحي، حياك الله معانا في احلى صباح. رانيا صباح الخير، سعيد مرحبا يا سعيد، سعيد خالد الخالدي حياك الله، صباح الورد ويا مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات FM. صبري يا صبري صباح الخير شيخة وكل الأصدقاء، وأحمد، وإن شاء الله ما نسيت حد. علي طيب طاب حالك، شكرا على السؤال يعطيك العافية. ويلا خلونا نطلع بريك إعلاني قصير خفيف لطيف لين ما تجهزون لسؤال اليوم في سين جواب.
2: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف ايديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف ايديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
6: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد، اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام

0: اليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: أم صح صح؟ أهنيك،
3: هذا صباحك بيبي.
2: جواب.

اليوم سؤالنا يقول: هالنوع من الشخصيات كان يصعب علي التعامل معاها. كان كان كان كان وفعل ماضي كان، واليوم قدرت تتعامل ويا هالنوعية من الشخصيات بكل سهولة وتتعايش معاها بكل سهولة وتتأقلم معاها بكل سهولة. شو راح تكون هذه الشخصيات؟ شخصية أو الشخصيات يا ترى؟ يمكن عندك أكثر من شخصية حاطنها في اللستة. وشو سر هالتغيير؟ يعني شو اللي خلاك تغير نظرتك تجاه النوعية من الشخصيات اللي في يوم من الأيام كان يصعب عليك التعامل معها؟ صحصحوا وتذكروا هالشخصيات وخبروني شو طبيعتها على تيك توك لايف على إمارات اف ام راديو من داخل الإمارات ومن خارج الإمارات. واللي حاب يشاركني من داخل الإمارات عن طريق الاس ام اس على 3666. فاطمة تقول: اللي مزاجه يتحكم بعلاقاته. يعني اليوم سهل عليك الموضوع، صار أسهل أنك تتعاملين مع الشخصية، خلينا نقول المزاجية. يلا اللي جاهزين يخبروني وعلى تيك توك لايف راجعين بعد دقايق.

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. سين جواب.

كل أنواع الشخصيات وكل أنواع البشر من فاطمة خادم. لا أنت صعبتيها كذي وايد. على الأقل شيء كانت هنالك شخصية خلينا نقول صعب إنك تتعاملين معاها أو إنك تتقبلين هالنوعية من الشخصيات في حياتك، ولكن اليوم قدرتي وبكل سهولة إنك تتأقلمين معاها، إنك تتعايشين مع خلينا نقول تقلباتها إذا كانت فيها نوع من التقلبات. علي حياك الله يا علي، صباح النور والسرور. وأيضا رسالة تقول الشخص النرجسي لأنه يستمد كل طاقتي، بس الحين بديت أو بديت راحتي على كل شيء، والنرجسي موجود وقادرين تتعاملون وياه. شكرا لك يا صبري، يعطيك العافية. عبيد مرحبا بك يا عبيد، وصباحك خير وسعادة. أصعب الشخصيات بالبداية تعبك، لكن مع مرور الوقت تتعود عليهم، مو لأنهم تغيروا بس لأنك حفظت طريقتهم. من فاطمة. إرلينا تقول الشخصيات أو الشخصية كثيرة الشكوى اللي تدور المشاكل دوارة. يعني أنت اليوم صارت عندك خبرة مع الناس الشكاية. مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات اف ام، على تيك توك لايف إمارات اف ام ريديو اللي حاب يشاركني من داخل وخارج الإمارات، وأيضا على الاس ام اس 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو. إذن شو الشخصيات أو الشخصية اللي كان يصعب عليك أنك تتعامل وياها في يوم ما، واليوم ماشي أسهل من السهل في التعامل مع هالنوعية من الشخصيات؟

0: عشنا بعدنا مكملين بريك وردين
1: بريك وردين.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
5: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
6: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
7: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
8: حي هالصباح،
9: حي هالصباح،
10: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
9: آخر عدد.
11: نستعرض معاكم آخر عناوين جريدة الاتحاد الصادرة هذا الصباح من بوظبي للإعلام. رئيس الدولة وملك المغرب تعزيز التعاون على مختلف المستويات. عبدالله بن زايد أمن الإمارات والكويت والبحرين لا يتجزأ. خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارا بتعيين محمد بن حمدان بن زايد وكيلا لديوان ممثل الحاكم في العين. تحت رعاية رئيس الدولة ومتابعة وإشراف منصور بن زايد، مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 لتنمية مهارات الطلبة والناشئة ينطلق 6 يوليو. تفعيل نظام المواقف الذكية في المواقف الطابقية العامة في أبوظبي. بتوجيهات حمدان بن زايد، بيئة أبوظبي توقع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. مكملين مع عناوين جريدة الاتحاد، ترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية. عبدالله بن زايد منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح في أبوظبي. 1000 قيادي ومسؤول في نسختها الرابعة، خلوة الجاهزية الرقمية تبحث تعزيز مرونة وصمود القطاع الحكومي الرقمي. الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي. الصحة مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية، لا إصابات بفيروس إيبولا في الإمارات. وزارة الموارد البشرية والتوطين 30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات توطين النصف الأول بنمو يصل إلى 36%، 40 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لبوظبي في يناير 2026. هذه كانت أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. مكملين معاكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو لكل الأشخاص اللي تابعونا في هذه اللحظات بالصوت والصورة، ومعاكم أيضا من خلال موجاتنا المختلفة تقدرون تتابعونا من داخل دولة الإمارات. نقول صباح الخير للي انضم لنا في هذه اللحظات، ومكملين معاكم في أحلى صباح لين 9 على إمارات اف ام.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا على إمارات FM.
1: سين
3: جواب.
0: جواب.
4: اللي كان يسألنا اليوم عن سؤالنا لليوم السؤال يقول يا ترى شيء من الشخصيات اللي تمر علينا في الحياة يصعب علينا التعامل معها بداية، خاصة لما نتعرف عليها للمرة الأولى، يمكن ناخذ وقت طويل، يمكن يختلف الوقت طبعا من شخص لآخر، ولكن تعرفون هالنوعية من الشخصيات ما مرت علينا من قبل، فالبعض يصعب علينا يتعامل مع هالنوعية من الشخصيات تحديدا، لكن بعد فترة يصبح الموضوع جدا عادي، يتأقلم معاها، يعرف مفاتيح هذه الشخصية وأسرار خلونا نقول التعامل مع هالنوعية من الشخصيات، لأن إذا ما كانوا ضمن نطاق الأصدقاء والمقربين لابد أنك تتعامل معهم اليوم بشكل عام في الحياة، في العمل، في الأماكن العامة، يعني ما راح تنعزل عن هذا العالم والله، لأن هذه الشخصية أنت ما تعرف كيف تتعامل معها، لكن وصلت لمرحلة نجحت وقدرت أنك تتعامل مع هالنوعية من الشخصيات، يا ترى شو طبيعة الشخصيات هذه اللي كان من الصعب أنك تتعامل وياها سابقا واليوم أصبح من السهل التعامل مع هالشخصيات، عرفت مفاتيحها، عرفت كيف تتعامل معاها بكل سهولة. من قبل ما كنت أعرف الشخصيات، بعد تجارب مريت عليها من صبر وتحمل لقيت طاقتي. أم محمد الرسالة غير مكتملة الظاهر. الريم حياك الله يا ريم، طيب طاب حالك، شكرا على السؤال. بعض الشخصيات فاطمة تقول فيها تناقض غريب، تتعبك بتصرفاتها لكن تريحك بوجودها. ممدوح شكرا لك، يعطيك العافية على تواصلك ويانا. أيضا ياس يا هلا وسهلا ويا مرحبا بك معانا ويا مرحبا بك معانا في أحلى الصباح على إمارات FM. نقول فاطمة تقول أقصد أني قمت أعرف أتعامل مع كل الشخصيات من بعد ما كنت انطوائية. أيوة حلو الكلام، يعني كانت عندك مشكلة مع كذا شخصية ما بشخصيات محددة. انزيد علي حياك الله يا علي، شكرا لك. سارونا صباح الخير. ندى حياك الله معانا. الشخصية النرجسية من تامي. اس يا صباح الخير. الشخصية النكدية ما أفكر أني أتعامل معاهم من فاطمة الزعابي. السؤال مرة ثانية يقول السؤال يا ترى شو الشخصيات اللي كان من الصعب أنك تتعامل معاها في يوم ما واليوم قدرت تتعامل معاها بكل سهولة.
5: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
6: شو العرض؟
5: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
6: ممتاز، امتلاك أسهل،
5: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
6: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
7: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
8: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
9: التضحية
10: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
9: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات، بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
0: طول لي بعمرك والكافة الكبيرة يا رب العالمين،
9: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوقفوا على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
9: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
11: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
12: أحلى صباح.
13: ما صبحوا عليك اليوم؟

0: مجتمعنا
1: مجتمعنا.
2: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، وضمن توجه وطني يعكس التزام دولة الإمارات بالاستدامة وصناعة المستقبل أكثر، بل صناعة مستقبل أكثر وعيا بالموارد، تم إطلاق المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات النسيج لتكون خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد الدائري وتحويل مخلفات المنسوجات إلى فرص اقتصادية مستدامة. هذه المبادرة تسعى إلى إعادة صياغة مفهوم التعامل مع الملابس، مع الأقمشة المستخدمة عبر منظومة متكاملة تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير، وطبعا هالشيء يواكب توجهات الدولة في الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة استثمار الموارد. تعتمد نسيج على رؤية تستلهم من الإرث الإماراتي مكانة المنسوجات في الحياة اليومية والاقتصاد الوطني، مع التركيز على نشر ثقافة الاستهلاك الواعي وتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات أكثر مسؤولية تجاه الموارد. هالمبادرة تأتي بالتعاون بين عدد من الجهات الوطنية في دولة الإمارات لتشكل منصة موحدة تجمع بين القطاع الصناعي ورواد الأعمال والمؤسسات المجتمعية. بحسب الدراسات فإن حجم المخلفات، مخلفات المنسوجات في الدولة يصل إلى قرابة 220 ألف طن سنوياً. 220 ألف طن سنوياً، طبعاً هالشيء يعكس أهمية تطوير حلول مستدامة لمعالجة هالنوعية من التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم الاقتصاد والبيئة في وقت واحد. راح ترتكز نسيج على 5 محاور رئيسية تشمل جمع المنسوجات المستهلكة وإعادة تدويرها، توعية المجتمع، دراسة السلوكيات، توجهات الأسواق، وتطوير السياسات والتشريعات، إضافة إلى دعم الابتكار في الأعمال الدائرية. المبادرة هذه إن شاء الله تستعد لإطلاق أولى فعالياتها المجتمعية تحت عنوان نسيج الفرص خلال إن شاء الله هذا الشهر في أبوظبي، بهدف تقديم تجربة تفاعلية تشجع الأفراد على التفكير في أثر مخلفات المنسوجات واستكشاف الحلول المستدامة. تطمح إذن هذه المبادرة خلال المرحلة الجاية إلى تنفيذ برامج ومشاريع تدعم الإنتاج المستدام وتطوير البنية التحتية الخاصة بجمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذج عالمي في الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

0: خلصنا بعدنا مكملين بريك وردين
1: بريك وردين.
2: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
4: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
5: نصيحة ديكور من Homes R Us، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
6: حي هالصباح ويا حي معتنا على إيمان.

أحلى الصباح، مكملين معاكم لين 9 في إمارات FM، وياكم راشد عتيج، ونقول صباح الخير اللي ضملنا في هذه اللحظات. ونذكر كل اللي يسمعنا بالتخفيضات الكبرى لنهاية الأسبوع من بان هوم، بدت الحين مع خصومات توصل ل 90% على الأثاث والديكور. يعني لو كنتوا تفكرون تجددون بيتكم هالصيف، فهذا هو الوقت المثالي مع بان هوم. تقدرون تزورون أكبر فروعهم في البرشة في دبي، الزاهية في الشارجة، ولا في مارينا مول بوظبي. والاستفادة من خصومات على الأثاث والديكور أو التسوق أونلاين على panhomestores.com. ونذكر بأن هذه العروض لفترة محدودة جداً.

زعيم العناوي، شكرا على تواصلك معانا ويسعد لي صباحك يا رب. وأيضا نقول صباح الخير مروان، حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات FM HR، يا هلا وسهلا. علي يا مرحبا يا علي من جديد.

اليوم في ريبوت بنتكلم عن نوع من أنواع الاقتصاد. ولو بنركز بنلاحظ أن هذا الموضوع منتشر بكثرة خاصة في زمننا الحالي، وتتسابق عليه مختلف الأماكن مختلف الجهات، حتى أبسط الأماكن اللي تروح لها. حتى لو رايح تتقهوي مثلا، ولا رايح مطعم من المطاعم، أو حتى أنك بتسافر. وأيضا هالموضوع موجود في الوظائف، وتسعى لبعض الأماكن في بعض الأحيان. اليوم بنتكلم عن اقتصاد التجربة. شو سالفة اقتصاد التجربة؟ وهل أنت من الأشخاص المتأثرين بهذا الموضوع ولا لا؟ خلونا نرجع بعد دقائق في أحلى صباح على إمارات FM.

زمان كان الناس يشترون المنتج وعقبها كانوا يشترون الخدمة، أما اليوم فالناس تشتري التجربة. وهني ظهر مصطلح Experience Economy أو اقتصاد التجربة، ونقدر نقول إنه واحد من أكثر التحولات تأثيراً في العالم الحديث. اقتصاد التجربة ما يركز بس على اللي تبيعه، وإنما كيف يشعر الناس أثناء الشراء وأثناء الاستخدام وحتى بعد انتهاء التجربة. بمعنى إذا بنتكلم عن القهوة، أنت ما تبيع قهوة بس يعني في المحل اللي راح تقبل على افتتاحها، لكن تبيع إحساس في هذه الجلسة في المكان، فتبدأ تهتم بشكل المكان، بالموسيقى المستخدمة، طريقة أيضا النداء باسم العميل وغيرها طبعا من التفاصيل، واللي تبى تعزز من مسألة الإحساس بهذه التجربة عند الجمهور أو عند الزباين بشكل عام. الصورة اللي بيلتقطها الشخص والشعور مثل ما قلنا اللي راح يخرج به من هذه التجربة، يمكن حتى قهوتك ما تكون بذيك الجودة، بس الشخص عادي نيك مرة ومرتين وثلاثة لأن ارتاح للمكان، لأنك اهتميت فيه، حس أن هذا المكان قريب منه. اقتصاد التجربة نقدر نقول أنه غير كل شيء تقريبا في العالم إذا بنتكلم عن المطاعم. وعلشان ينوعكم أكثر وتذكرون أنه لازم تتريقون وما تسوون سكيب لوجبة الريوق،

0: أصبحت اليوم جزء من المنتج نفسه. في السفر الناس أيضا أو بعض الناس ما يدورون عن الفندق المريح ولكن عن التجربة كيف راح يعيشونها ويتكلمون عنها عقب ما يرجعون. فتلقى شخص يلقى أو يبي يجرب خلونا نقول مكان مفتوح للنوم على سبيل المثال في وسط الصحراء أو فوق الجبال أو في بيت زجاجي وسط الطبيعة، ما بلا أن الأفضل عمليا وإنما تجربة. حتى اليوم في عالم الترفيه ولو كنتم من الأشخاص اللي تحضرون الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية، اليوم الموضوع ما أصبح والله بس أن المطرب يوقف على المسرح ويغني، لا، اليوم حتى لو تلاحظون في اهتمام بالخلفيات المصاحبة للحفلات الغنائية، العروض البصرية، التفاعل، المفاجآت والشعور الكامل بأن الشخص لازم أنه يعيش الحدث بكافة حواسه. بنتكلم أكثر اليوم حول هذا الموضوع وحول اقتصاد التجربة، ولو عندكم أي إضافة أو أي خلونا نقول تجربة مريتوا بها واستانستوا عليها وحابين أنكم تشاركون إياها، حياكم الله على تيك توك لايف إمارات FM راديو، سواء كنت تشاركنا من داخل الإمارات أو من خارج الإمارات، واللي حاب يشاركنا من داخل الدولة عن طريق الأسمس على 3666. بريك قصير وراجعين.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
6: أحلى صباح، هذا مكانك يسعد لي صباحك.

0: هالصباح
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
3: على إمارات أفهم.
4: ريبوت

0: زعيم العناوي يقول ان هوس التصوير هالوقت كثر فركزوا على هذا الشيء. ويمكن حد ذكر عن مسألة زيادة الأسعار هي لأنه قاعد يبيعك التجربة اللي ما بتحصلها عند غيره. يعطيك كلام طماطم إيطالية وبصل فرنسي وأخرتها بيض وطماط. أنت وايد اختصرت وأكثر من كذي بعد. يا علي حياك الله يعطيك العافية. انزين وين وصلنا في المشاركات؟ نقول صباح الخير لكم جميعا على تيك توك لايف مكملين عطر المطر. صباح الخير يا عطر المطر. عدنا والله غنية اسمها عطر عمري عقب شوي بنحطها إذا مطرينا عطر المطر. انزين عبد الله التريكي شكرا على تواصلك واقول لك صباح الخير. قطرات الندى يا هلا وسهلا وصباح الخميس أول خميس اليوم شكله طار الاسبوع. انزين ايضا اي ام او ام حور يعتقد صباح العسل يا ام حور حياك الله. حمود صباح الخير والسعاده. اذا نتكلم كنا قبل شوي عن اقتصاد التجربه وان اليوم قاعدين يبيعون التجربه المطاعم المقاهي بشكل عام والاماكن علشان يحسسونك انك انت جزء من هذا المكان ويمكن تتردد عليهم مره ومرتين وثلاثه. حتى في الوظائف دخل موضوع اقتصاد التجربه من خلال الاهتمام باجواء العمل. هل المكان مريح وهل راح يشعر الشخص بالتقدير؟ من كذي بعض الجهات اصبحت تهتم بتفاصيل صغيره جدا. تكلمنا قلنا بعض الجهات مثلا يكون عندهم ركن للقهوة، تصميم المكتب يكون مختلف، طريقة الاجتماعات، أيام الراحة، التجارب الجماعية، لأن فهموا أن الإنسان ما يعيش على إنجاز المهام فقط وإنما على الشعور. اقتصاد التجربة اليوم وصل حتى في المحتوى. اليوم الناس ما تبحث بس عن معلومة وإنما عن طريقة تقديم تشعرهم بشيء. من كذي تنتشر بعض الفيديوهات مو بلأنها الأعمق، لأنها صنعت تجربة، صنعت ضحكة، دهشة، قصة، إحساس وتفاعل مختلفة. حتى المتابع اليوم ما يبى يكون مشاهد فقط، يبى يحس بأنه داخل هذا الحدث. من هني نفهم ليش أصبحت الدهشة عملة مهمة جدا في هالزمن، لأن كثرة الخيارات خلت الناس تدور عن الشيء اللي يترك أثر. بعض العلامات التجارية الناجحة اليوم ما تعتمد بس على الجودة بل على الذاكرة اللي تكونها. اقتصاد إذن التجربة غير مفهوم الرفاهية. سابقا الرفاهية كانت تعني امتلاك الأشياء، اليوم الرفاهية معناتها تجربة هادية يلسة بدون إزعاج، وقت بلا هاتف إذا صار هالوقت طبعا، رحلة مميزة أو حتى لحظة شعور نادرة. لكن هل من الممكن أن اقتصاد التجربة يعني يكون دائما إيجابي؟ يقولكم أن بعض التجارب أصبحت مصنوعة للاستعراض أكثر من الاستمتاع الحقيقي، ويا رب إن شاء الله ما تكونون منهم. أحيانا يعيش الإنسان التجربة بعين منو؟ بعين الكاميرا ما بعينه. المشهد قدامه جميل جدا واللحظة اللي قدامه ما تتفوت، لكن ما قاعد يشوفها بعينه، مشغل تلفونه يبى يوثق هذه اللحظة، وعادي إنه يصور ويمسح ويمسح ويصور ويعيد ويزيد وطوف هذه اللحظة ولكن ما استشعرها، بس يبى يوثقها ويبى يوصل هذه التجربة للآخرين. يعني هم أن الآخرين يشوفون التجربة اللي يفترض أنه عاشه، هو من الأساس ما عاشه، ترى هو قاعد يوثقها بس لكم. فاليوم وسط اقتصاد التجربة أصبح التحدي الحقيقي كيف نعيش اللحظة فعلا بدال ما نثبت أو ما ننشغل بإثبات أن نحن عشناها. اقتصاد التجربة إذن انعكاس لطريقة تغير الإنسان نفسه. لأن الإنسان اليوم ما يبحث بس عن الأشياء، يبحث عن الشعور، يبحث عن الذكرى، يبحث عن الأثر والتجربة اللي تخليه يقول هذا اللي عشته فعلا.
1: أحبك وعشق أنفاسك،

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، أمانة، فلنحافظ عليه، فلنحافظ عليه.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: واحد من نوفينا،
7: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح.
8: بصمة وكرت، بصمة وكرت.

بصمة وكرت. واليوم الخميس. عد ما يندرى له هذا الموضوع يناسب الخميس ولا منتصف الأسبوع، أو يمكن عندك يوم الخميس هو اليوم الطويل جدا بالنسبة لإنجاز الأعمال. اليوم السؤال يقول: لو كنت تملك زر كتم في الدوام ميوت، يا ترى متى ودك تستخدمه، خاصة لو كان عندك شغل لازم تنجزه في وقته؟ إذن لو كنت تملك هذا الزر، زر كتم الصوت أو ميوت، وانت في الدوام يا ترى متى ودك انك تستخدمه، خاصة لو عندك شغل لازم تنجزه في وقتك، بحيث ان اي حد يمر عليك ولا يشوفك يعرف انك انت مشغل هالخاصية وتنجز شغلك وانت مريح وتقدمه على الوقت من دون اي تأجيل. شوف المشاركات على تيك توك لايف. وقت التقييمات من عطر المطر. مروان يقول: بداية الدوام ميوت الصبح على الأصوات المزعجة الساعة 9، ابتداء من الساعة 9 ولا لين الساعة 9؟ أول ساعة من الدوام من ساهر الليل

أو يمكن يوم يدخل عليك شخص على سبيل المثال ويبدأ السالفة من أولها وانت عندك شغل متراكم وتعرف أن السالفة هذه ما بتخلص، يبالها ساعة ساعتين لين ما ينهي موضوعه. ومرات البعض يحتاج أنه يستخدم هذا الزر إذا كان متوفر وإذا كان موجود. متى؟ يوم يتحول النقاش البسيط لاجتماع طويل بدون نتيجة، خص لو كنت من الأشخاص اللي ما تحب الاجتماعات المطولة، دائما تسعى وتفضل الاجتماعات القصيرة والمحدودة والواضحة. حد من الناس وده أن يستخدم الميوت أو خاصية كتم الصوت في الدوام أول ما يسمع من شخص والله عندي ملاحظة بسيطة، بس تعرف أنها مو بسيطة. لو شيء سالفة بعد ثانية اللي هي سالفة المكالمات، بس عاد ما بأي مكالمات، اللي شغل السبيكر، ما تبغى تمسك التليفون بيديك، زين السماعات بشو ضارت انك يعني شو مزعلت انك السماعة بأشكالها المتعددة، تباها وايرلس موجودة، تباها بالواير موجودة. زين شو السبب ان البعض يفضل انه يشغل السبيكر؟ طبعا هذا موضوع عام ما بس في الدوام، بس دامنا طرينا الدوام فراح ندخله ايضا ضمن العمل نفسه. صباح الخير يا حنين، حياك الله معانا في احلى صباح. الهاشم يقول بصراحة الخميس عطى ميوت الدوام، ما ودك تتكدر في اي وقت. إرلينا تقول اذا شغلتين عاجلة ومطلوبة بوقت واحد وعلي اني انجزها. زين حلو، بس شو الحالات؟ انت عندك شغل، هو في كل الاحوال نحن عندنا شغل لازم ننجزه، لكن شو التصرفات، شو المواقف، شو الاشياء اللي ودك انك تسوي لها ميوت في هذه اللحظة؟ وغالبا تكون من الاخرين وتبدر من الاخرين. متابعنا من كندا نقول لك صباح الخير او مساء الخير على حسب توقيتك. مستر شاني صباحك ورد، يا هلا وسهلا. ساهر الليل يقول السبيكر شغله اذا ما كنت مهتم، اول احطه واكمل شغلي. يا صباح الخير يا هويدة. عبد الرحمن تقدر تشاركنا على تيك توك لايف، يا مرحبا بك معانا على إمارات اف ام راديو. لا الزعيم العناوي يقول ويعيد الصوتيات ويسمع العالم. مرات يوميه

يجيك تعليق سلبي وانت توك مروق وترتشف قهوتك وعندك شغل تبى تنجزه ودك تشغل اكبر ميوت. الشخص اللي يقول شي يقول عبد المجيد، خلونا نسمع شي يقول.

0: تعال لاي وهالوقت من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE، تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: شكرا جنود الوطن.
10: انتوا درع الوطن.
11: شكرا عيالي.
12: نشكر حماة الوطن.
13: انتوا أماننا،
14: العيون الساهرة.
8: شكرا جنود الوطن.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: أم صح صح؟ أهنيك،
2: هذا صباحك بيبي.
1: ظرف أبيض،
2: ظرف أبيض.

رسالة في ظرف أبيض اليوم لكل من يسعى للفت الأنظار إليه. أحياناً الإنسان ما يكون محتاج كلام وايد ولا حلول ولا حتى اهتمام كامل، كل اللي يباه أن حد ينتبه له لوجوده في هالحياة. فتلقى البعض يتعمد الحديث بصوت عالي مثلاً أو يبالغ في ردات فعله، وأحياناً يسعى للنقيض تماماً وهو الصمت. في ناس تلفت الانتباه لأنها تحب الظهور، وفي ناس تلفت الانتباه لأنها من الداخل تقول تشوفوني تراني متعب، ودي حد يسمعني أو يفهمني. حتى بعض التصرفات اليومية ممكن تكون مجرد محاولة غير مباشرة للفت النظر. تلقى شخص يكرر نفس السالفة مرة ومرتين وثلاث، وحد يغير اسلوبه فجأة، ولو كان متفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي بتلقاه يكثف من منشوراته على غير العادة علشان يقول لك تراني موجود. لفت الانتباه أحيانا هو احتياج إنساني طبيعي، فالشخص بطبيعته يحب أنه يشعر بوجوده وسط الناس، مسموع ومؤثر وكذلك مقدر. لكن المشكلة متى تبدأ؟ تبدأ المشكلة لما يتحول لفت الانتباه إلى تعب دايم. يوم يبدأ الشخص يسوي أي شيء بس علشان يلقى رد فعل من الآخرين، وهني يبدأ يربط قيمته باهتمام الناس فيه. بعض الناس ما يعرفون يطلبون الاهتمام بشكل مباشر، فيبدون يلفتون الانتباه بطرق، ولكن للأسف هذه الطرق متعبة راح تكون لهم وأيضاً لغيرهم. وفي المقابل في ناس تلفت الانتباه بدون ما تتكلم أصلا، بأخلاقها، بهدوءها، بحضورها، بتواصلها العقلاني مع الآخرين. فما بكل لفت انتباه منك يحتاج إلى ضجيج، لأن أحيانا أكثر الناس حضورا هم أكثر الناس هدوءا.

0: رحلتنا إذن معاكم انتهت لليوم في أحلى صباح على إمارات أف أم. يعطيكم العافية جميعا على هذا التفاعل الجميل واللي دائما دائما دائما يسعدنا في إمارات أف أم. وباكر إن شاء الله ملتقين في نفس الموعد من كم؟ من 7 إلى 9. بعد نسينا التوقيت، ما يصير.
1: ابتسم بخلي الضحكة في يومي شيء مهم.
0: كنت وياكم راشد عتيج، وكان هذا أحلى صباح على

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة

0: 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

بين 9 و8. كلمات علي بن سالم الكعبي، ألحان الدكتور علي كانو، غناء حربي العامري.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركان.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمارات.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج،
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. التضحية
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء، نرويكي نفديك بالله يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن

0: فبحر الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن نفديك بالأرواح يا وطن.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟

أنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: الغنم هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد التقرير السنوي الأول للمجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دولة الإمارات قدمت تجربة ريادية عالمية في تطوير تشريعاتها الاقتصادية والسياحية القائمة على الشراكة والابتكار والاستدامة. أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة البث العالمية المتخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين فنتج تي في التي تتخذ من بورصة نيويورك مقرا رئيسا لها عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق أول استديو دولي مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبث رسالته الإعلامية انطلاقا من قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تواصل دولة الإمارات تصدرها كأحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة، وفقاً لاستطلاع عالمي جديد أجرته مجموعة أراد العقارية. وكشف مؤشر أراد للاستثمار العقاري في الإمارات الذي أعدته بنتا جروب المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأبحاث أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمياً. أعلنت غرف دبي تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي وصناعات المستقبل. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
3: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على

0: عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

البحر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينطلق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أكد عبد الله بن محمد بن مطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، بل بالجمع بينهما، مشيرا إلى أن هذه المعادلة أصبحت جزءا أصيلا من النموذج الإماراتي. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026. ختاما، اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025-2026 للطلبة في جميع المراحل والمسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أونلاين لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة e&.ae. تطبق الشروط والأحكام. e&, دائما في أكثر.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

بين 9 و 8. كلمات علي بن سالم الكعبي. ألحان الدكتور علي كانو. غناء حربي العامري.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, stand by for some music. Really good music.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابةً.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح Homes R Us خلي بيتك عنوان راحتك
2: على البحر
3: على البحر
2: أو في البر
3: أو في البر
2: أو يمكن تكون في الجو
3: أو يمكن تكون في الجو
2: نحن وياك وين ما تكون إمارات

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد أمير قطر على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن. أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بالمفاوضات الجارية مع إيران، وقال إن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ولم يستبعد لقاء المرشد الأعلى الإيراني ما إذا سارت الأمور على ما يرام. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة. ختاماً، أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية والذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027. ختام الموجز الدولي، شكراً على حسن المتابعة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس؟ والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج.
2: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
5: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينسو.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله في الفريج والخميس الونيس. يا مرحبا وسهلا بضيوفنا واللي يسمعونا في هذه اللحظات من خلال إمارات FM. معاكم أنا بدور المرزوقي ومع زميلي الراقي الرائع one of the best منصور الغساني.
1: أهلا وسهلا.
0: تشك تشك تشك تشك تشك تشك يعني صفقة.
1: تشك شو صفقة؟
0: هي صفقة صار شربكة. لحظة شوي قاعدة عابل
1: يا هلا يا هلا يا مرحبا بكل اللي قاعد يتابعنا وينضم لنا في هاللحظة الجميلة من برنامج الفريج.
0: يس.
1: فردن فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن اللي موجودين في التيك توك يا مرحبا فيكم، يعطيكم ألف صحة وعافية على جهودكم وعلى مشاركاتكم الرائعة الجميلة. اليوم حلقتنا مميزة، حلقتنا حلوة، حلقتنا فيها من الضحك والسوالف والمشاركات الرائعة. واللي بيشاركنا طبعا ما عليه اللي يتصل على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-655-1234. أما مشاركاتكم هني في التيك توك اللي أنا بقراها فردن فردن اسمن اسمن ونكنيمن نكنيمن على طول على الهواء على طول بنورك يا الحبيب يا ساهر الليل يا ساري الليل. إيه يا ساري الليل
0: يا ساري الليل
1: شوق الليل يذبحني
0: بالضبط
1: عشان تعرفين بس حافظ كل شيء. لا
0: صح صح
1: كل يوم تطلعيني الرف هذا وايب الشرايط
0: صراحة ما ادري شو ثمر فيك.
1: اي طبعا
0: طبعا
1: لمتى بتمساكت
0: اليوم عاد عني. اليوم موضوعي خميسي.
1: منو
0: خميسي؟ يعني موضوعي خص الخميس.
1: اي خص الخميس.
0: هي
1: مو بواحد اسمه خميس.
0: لا لا لا واذا خميس يبي يشارك يا مرحبا وسهلا.
1: اي واحد اسمه خميس شارك.
0: انا اليوم حولت هذا الموضوع من موقف حقيقي الى موضوع يدعم هذه الحلقة.
1: يعني مو عضيه قبل مو حقيقية.
0: لا لا حقيقي بس يعني هذا دبل حقيقي.
1: دبل حقيقي.
0: هاي اكسترا. أوكي. اوكي انزين. الموضوعنا اليوم اللي أبغي أطرحه وأبغي رأيكم يلي تسمعون إمارات FM، هل نخاف من ردود أفعال الناس أكثر مما نخاف من الخطأ نفسه؟ يعني أنت غلط في شيء أو يمكن أنت ما تشوفه غلط غيرك يشوفه غلط
1: صح
0: بس أنت سويته
1: هي.
0: أنت تخاف من الغلط اللي صار ولا أنت تخاف من ردة فعل اللوادم عليك؟
1: من ردة فعل اللوادم عليك.
0: ليش؟
1: لأني أنا عارف سويت شيء غلط.
0: يعني كل شيء غير شيء ما أدري كيف. يعني كم مرة سوينا شيء يكون بنية طيبة، أنت تبغي تفرح الشخص، تبغي تونسة، تبغي يعني تبين له مدى حبك تقديرك له، لكن ممكن تتردد، ممكن تتراجع، مو بلأن الشيء اللي أنت تبغي تسويه غلط بس لأن أنت تخاف أن حد يفسره بطريقة غلط. يا ما أنت سويت أشياء لأشخاص فجأة فسروها عكس ما أنت تبغي.
1: ذمتك وأنا حطيت ذمتك في بين قوسين.
0: نعم.
1: هل أنا من الأشخاص اللي أحاتي ردة فعل الطرف الآخر إذا فسر شيء غلط؟
0: لا.
1: شكرا.
0: ليش تقول؟
1: ما أدري.
0: طلع شخصية ثانية غير تقص على المستمعين. أحيانا تشوف المشكلة مو في الفعل نفسه اللي أنت تسويه. المشكلة في الأسئلة اللي ممكن تيعقب الفعل.
1: قلت يا الجاسي.
0: الحين بتكلمني وتكلمني.
1: الجاسي ما ترى.
0: شو السالفة سلكت أول؟
1: أنا مهم.
0: إنزين أوكي. أنت الحين قلنا المشكلة مو في الفعل نفسه اللي أنت تبغي تسوي، المشكلة في الأسئلة اللي بتصير بتيب من بعد ردة الفعل أو سوء الفهم أو ممكن موقف يترتب عليه ويعطيك نظرة اللي أنت قاصد أنك أنت تضايقني
1: أو أنا أتهم في هذا الشيء وأنا بريء.
0: وأنت بريء. براءة الذئب.
1: عفوا.
0: نعم.
1: ليش ضميني من ضمنك؟
0: لا براءة الذئب من دم يوسف.
1: براءة الذئب. إيه؟ من ليلى.
0: مو ليلى ما له شغل. كلا يدتها ما كلا ليلى.
1: صح.
0: إنزين إحنا ما لحق تطرح بس أوكي المهم.
1: طرح عقود الله يهداك.
0: لا لا ما علي. الحين السؤال اللي يطرح نفسه.
1: حلو.
0: قاعد أطرح الحين. تمام. هل سبق ورفضت شيء أنت كنت بي تجنبا للمشاكل؟ يعني أنت تبغي هالشيء يتسوالك بس أنت مو بعارف فلان بيمن عليك بيضايقك ممكن يروح يقول حق الناس إنه سوالك إياه بس هو يروم يسوي لك إياه بس أنت قلت له نو.
1: أيوه.
0: ما با.
1: أيوه.
0: ليش
1: ترى أنت صفيتيهم ورا بعض
0: ما با شيء أبا سببك. أنا صفيت 20
1: أي
0: واحد من 20
1: الكلام اللي بيصير، ردة فعل الناس، الأشياء اللي بتترتب عليها، حبة البنادول اللي ما أبغي أخذها من وراء السالفة هذه.
0: أوكي.
1: وايد أشياء يعني.
0: سي ألو.
1: ألو.
2: هد.
1: هدا. هلا هلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أول شيء يا آن، أبو سلطان وصل سلام، سمعتي البارحة؟
2: هي وصلت لها السلام.
1: خلاص هذه أمانة نحن نتحملها طبعا.
2: هي نعم. أول شيء بعد صوتك أنت شوي واطي.
1: أنا
0: أخاف.
1: تعرفين ليش؟
0: لحظة أخاف من هني.
1: في ناس أوه العنوية يا هلا.
0: منصور خلاص
2: تكلم العناوية.
0: ما أدري ما أدري هو شيء يسوي حركات.
2: ما يسوي أنا أزعل.
1: لا لا لا تزعل كله. أنا زعلت.
0: أنا زين الحين سؤال، لأن في أصلاً مكالمات وايد ما شاء الله. أنتي من الناس اللي ممكن ترفضين شيء كنتي تبينه تجنبا لأي مشكلة قد تحصل، ولا ما يهمك؟
2: أهم لا.
0: ليش؟
2: من الأشياء اللي يعني تعرضت لها أول ما بديت أشتغل.
0: هي.
2: الوالدة الله يطول عمرها قالت لي خذي سيارة مرسيدس.
0: أوكي.
2: قلت لها مو الحين أنا يعني أخذ مرسيدس وأنا توني مشتغلة، هو أقصاد يعني.
1: هي.
2: الناس شو بيقولون علينا؟ تعرفي أنت قبل هي من وين لها مرسيدس؟
0: هي.
2: كيف طلعت مرسيدس وهي بنية وتمام مشتغلة؟ ما يدرون إنها أقصاد. فهذا الشيء يعني اللي يعني يقيدنا إن إحنا في مجتمع محافظ أشياء كثيرة.
1: خذيتي رنج بداله؟
2: لا والله باث فايندر. غير عادي بعد.
1: بعد.
2: باب واحد بعد.
1: ليش ما حوطيني؟
2: ما عليه المرة الجاية في الرنج.
1: أوكي.
0: مشكورة يا آن، يعطيك العافية. حياك الله. ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا.
1: حيا أبو شهاب.
3: الله يحييكم.
1: يا مرحبا أبو شهاب.
3: يا أبو الحاج شو الأخبار؟
1: بخير الله يسلمك يا أبو شهاب.
3: شلونكم؟
1: بشرنا عنك.
3: والله أمورك طيبة الحمد لله.
1: إن شاء الله دوم.
3: حبينا أشارك الموضوع.
1: يا حبيبي أنت تامر أمر.
3: السلام والله عيونك.
1: الله يحفظك يا رب.
3: والله شوف إذا أنا أخاف من الخطأ بس من تصرف الآخرين ما أخاف.
1: إيه.
3: أنا ما أخاف من الخطأ. خطأ عادي يعني، بس مشكلة من تصرف الآخرين يمكن أخطي عليه يكون موضوع بسيط يعني مش كبير.
1: أو يساء فهمه.
3: أو يساء فهمه ويستمر ردة الفعل هذه يعني المستمرة تكون يعني كيف؟
1: نفس السالفة اللي قالتها بدور قبل شوي، ردة فعل الطرف الثاني هو اللي يهمك أكثر من
3: يهمني أكثر من هذا، لأنه يستمر ويستغني ويعطيني فرصة حتى أني يعني أرجع في الموضوع أو أسامح في الموضوع أو كذا، فهو يستغل الشيء هذا عشان يغير السلوك تجاهي ويستمر.
1: صحيح. السلام يا أبو شهاب ما تقصر. الله يحفظك ولا تحرمنا من صوتك. أسامح مين ولا مين؟ أسامح قلبك القاسي ولا عيونك الحلوين؟ شفتي كيف
0: شاعر؟ والله شاعر بني
1: عبس. مو شاعر غنية هذه ما
0: أدري أدري أدري.
1: إيه.
0: إنزين
1: يعني حسي حطيها يعني.
0: ماني محطتها. أنا هاويك ما يهمني كلام الناس صح؟
1: لا
0: أنا يهم. لا ما يهمني. إنزين
1: الواحد ما يمزحني.
0: لا إن حياك الله. ساري الليل يقول أنا رفضت وظيفة مدير في إمارة ثانية علشان ما بعد عن عيالي. أبدا ما يخص في موضوعنا بس الله يعطيك العافية الله يرزقك برهم.
1: إي والله.
0: أوكي إنزين لا ما يهمني أرفض. فاطمة الزعابي أوكي. شو واجد رفضت لتجنب المشاكل والقول.
1: ترى قلت لك ما يبون يأخذون بنادول.
0: ليش إنزين ما فهمت؟
1: ترى أقول لك أنت
0: إذا أنت محتاج هذا الشيء.
1: أحيانا أنا ما أرفض عشان أنا أدور مشاكل. إيه
0: مشكلتي.
1: إيه عادي.
0: مشكلني.
1: لا مرات.
0: أوكي.
1: إيه مو دائما.
0: حنان البلوشي مرحبا. الساع الجاسي مرحبا مرحبا. برايهم يفسرون على كيفهم. شوف وجهة نظر. هي تأخذ اللي تبغي ويفسرون اللي يفسرون في النهاية.
1: قلدني هذا.
0: الجاسي قال.
1: الجاسي لا ما قلدتني.
0: يسعد لي مساكم مستمعين خالد الإماراتي حياك الله. عبد اللطيف وين يطلب تروح؟ لا يطلب شو السالفة؟
1: ما أعرف.
0: جملة مفيدة صديق.
1: حنان. شوفي شغلت
0: مثلا. المهم احيانا المشكله قلنا مش بالفعل نفسه، المشكله في الاسئله اللي تيجي من بعده.
1: صحيح.
0: او من سوء الفهم او المواقف اللي تصير. يعني انت مثلا ممكن تعرف ان واحد من ربعك عزيز على قلبك عزيز طايح ضائقه ماليه، وسمعت انه هو فلان مثلا يبغي يبيع سيارته.
1: هي.
0: انت عاد من غلاته صرت طلعت كاش ماني من البنك ورحت وقلت لا والله يا فلان ما تبيع سيارتك خذها اي وسدد ديونك اللي عليك كذا وضبط امور كلش ولا سيارة
1: فزعه
0: الحين انت فازع حق ربيعك اعرفه وريال نعم يعني. اوكي شو اللي يصير يقول لك ايش تقصد
1: منو
0: ان انا ما عندي فلوس على بالك انا ها
1: ايه.
0: ها على بالك انا كسرت ها
1: ايه.
0: انت تبذلني جايب لي فلوس زي انا ربيعك ابعينك انت قصدك انا قالوا لي انك انت تتري اللحظه اللي شو فيك بساعدك انت مديون انت ربيعي روح بر... لا لا لا لا لا قالوا لي انك تتري هاللحظه
1: لا تبذلني
0: ايوه
1: ايه.
0: هني انت تكون مسكين تبغي تسوي خير
1: صح
0: تبغي تونس شخص يطيح على راسك
1: فعلا
0: تصدقون عاد انقهرت
1: ليش
0: من السالفه حسيت الموضوع صج
1: الحين صارت له هو انت تنقهرين ليش
0: انقهرت على المشهد
1: لا لا لا تنقهرين
0: خيرا تعمل شرا تلقى صح غدير exactly. يفهمونك غلط زين واذا ياتي مثلا الحين وحده تشتكي من زوجها
1: لا
0: انا وريلي ودموع تين تقول يا حبيبتي انا لو منك احاول اني اسوي كذا اضبط انت حياتي تنصحينها انت بنت خالتها اي بنت خالتها بنت عمتها اختك امك اي حد انت قريبه الحين يا حبيبي لو تسوين كذا لو تسكتين لو انت قصدك تخربين زواجي
1: صح
0: انت قصدك انت ما تبين لي الخير
1: ادري
0: تبين يعرس علي
1: عارف.
0: تبينا يروح
1: لا لا لا لا كيف تبيني أروح بيت أهلي وطلق تب...
0: أنت شكلك تبينا حق بنت خالتك حين ما تسوى علي النصيحة
1: سوالفكم ما تنتهي انتم
0: أبدا أبدا لذلك اليوم أنا سألتكم سؤال
1: اللي هو
0: اللي هو هل سبق ورفضت شيء كنت تدري أنه من وراء بتي مثلا بعض الأفكار أفعال رمسات بتطلع فتقول لا أبو يلا الغني ولا أبا وعساني إن شاء الله ما تعدى الموضوعي ولا بمساعدة فلان ولا واسطة فلان لأن هذا رميس وهذا ممكن يفضحني وهذا ممكن يقول وهذا ممكن يتكلم فيني فتقول بلا هالسالفة
1: وكبر راسي
0: وتكبر راسك خلونا ناخذ رأيكم عن طريق الاتصال 600-551-212 من داخل الدولة أما من خارج الدولة على 00971-600-551-234 وعلى آت إمارات اف ام راديو في التيك توك
1: يا سلام نترياكم
4: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم
5: من غرف المعيشة لغرف النوم الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم التنزيلات الكبرى لفترة محدودة زوروا فروع بان هوم بالزاهية المرشة والمارينا مول أبوظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com

0: الفريج.
1: طق طق
2: منحو.
0: عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج.
3: والله العظيم يا بدور اختيارك كان في محل جميل.
4: شكرا.
3: كنت أدري عن سوالفهم وداري. لا يجي طريق واخفي ما سترته يكذبون. إن قالوا أني جبت طريق كنت ساهي وامدهك وشخص وشكرته. بس
4: شوف هذا
3: لا ذوق.
4: هذا
3: ذوق.
4: على موضوعنا اليوم
3: صح،
4: هو نيته طيبة وهذاك شاك فيه. اليوم في حياتنا اليومية تصير مواقف كثيرة نكون مقتنعين فيها تمام الاقتناع ونشوف إن هي عادية جدا، لكن نتردد أو نتراجع إن نسويها بسبب شيء واحد، ردود أفعال اللوادم.
3: صح، لا تمدحيها فاطمة وايد، بس يمكن الأغنية الثانية تخورها، أنا ما لي خص.
4: بتشوفين فاطمة حين اليوم بتشيكم أغاني حلوة.
3: بس على فكرة بدور هالمواقف ترى تصير حق الناس كلها
4: طبعا،
3: ودائما يساء فهم الموقف نفسه أو ردة فعل الموقف نفسه. أحيانا أنت قاصد الفزعة لكن جت على راسك، ليش سويت؟ شو تقصد من هالحركة هذه اللي سويتها؟ والله مو قاصد شيء، أنا قاصد فزعتك. لا، أنت أكيد شيء في راسك مع أن أنت ما لك علاقة بالموضوع. وسبحان الله تفسر الأمور بأهواء خاصة وتي على راسك وتصير سالفة زعل ومشكلة ثانية. لكن على العموم إن شاء الله دائما، ويقول لك على نياتكم ترزقون، اللي نيته طيبة ترى بيحصلها مهما كانت. وإذا كان فسر مثل ما أنا أسوي دائما، كبر راسك وروح.
4: يعني أنت شو تشوف؟ تشوف أن المفروض أني أنا دائما أحسب ردود أفعال الآخرين في كل تصرف أنا تصرفه؟
3: لا طبعا، أنت مش مسؤولة عن تصرفاتهم ولا مسؤولة عن ردود أفعالهم. إذا كانت نيتك هي نية خير أنا هذا صح، ما عرفتني أفلاطون أنا.
4: إنزين،
3: مصدمين أني أنا منطقي شوي. إنزين، فطبعا مو بقادر أنت أصلا توصلي لهم المعلومة اللي هم يبونها، وهم أصلا لو وصلتهم المعلومة يقول لك بعد أنت في نيتك شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة، فأنت مش ملزومة، خلاص كبري راسك وروحي. وعلى فكرة هذا التصرف السليم، أنا ما راح أعلم الناس الثانية كيف كانت نيتي.
4: شوف عشان نكون واقعيين، في مرات إحنا نتردد مب لأن نحن غلطانين ولا لأن نوايانا سيئة ولا لأن أصلا الموضوع يستاهلنا الواحد يتم في قلق، لأن نفكر دايما شلون راح يتفسر الموضوع لو أنا سويت شيء، إنزين شو راح يقولون، كيف بيستقبلون تصرفي لو أنا سويت، فيبدأ الصراع هني. بس تتعب، لن تعرف تسوي ولا انت عارف ما تسوي، وهالشي وايد وايد يضايق بين اللي نبغيه وبين اللي نتوقع من ان الاخرين يقولونه، هذا شيء وايد كبير.
3: يا سلام.
4: اليوم عشان شي سؤالنا او اسئلة

0: أسئلتنا الكثيرة اليوم اللي أنا أطرحها، هل أنت من الناس اللي فعلاً كل ما تبغي تسوي شيء لازم تفكر 1000 مرة شو بيردون، شو بيقولون، شو بيسوون، ولا أنت تسوي من قناعة نفسك؟ نفس الشخص اللي مثلاً تعرف أنه في ضائقة مالية وقررت أنك أنت يعني تعينه.
1: أنا في ضائقة مالية.
0: إنزين.
1: يلا.
0: آخر شيء يقولك أنت قصدك أنك أنت.
1: اتمن علي.
0: اتمن علي. قصدك أنك أنت مثلاً تبغي تشوفني أنا مكسور، تبغي ما أدري شو.
1: أيوة. هالسوالف هاي فمفهومة.
0: أيوة، في ناس كذي، أو مثلاً تبغي تساعد حد تنصحه فجأة يقولك يقلب عليك، أنت ليش تنصحني؟ أنت قصدك تبى تأخذ المشروع مني؟
1: صح.
0: أنت تبى تدور أفكار. أنا عارف هو ما سألني حبا فيني، هو سألني لأنه يبغي يعرف أسرار السالفة الفلانية
1: فعلي.
0: في فضول. يا ما ناس أنت تيجي تكلمهم تقول مية فلان لا تخلي فلان يضحك عليك، لا تخلي فلان يستغفلك، ترى فلان والله قاعد يقص عليك، فلان شو يقول لك؟ أنت تبغي تفرق بيننا، أنت تبغي، أنت أصلا صح عينك على علاقتنا.
1: أيوة.
0: أيوة. تدري عيني على علاقتكم.
1: أيوة.
0: وأنا بخربها يلا
1: وبدمرها
0: ويلا إيش بتسوي
1: أكبر ما هاي اطلع ما عندي مشكلة. بس على فكرة بدور في أحيانا حتى توصل ما بين ناس في زملاء في العمل، إذا طلب منهم المدير شغلة أو هذا المدير الضعيف يحاول أنها مثلا يشرح مشروع أو خطة أو كذا، ويا الموظف هذا يشرحها بقصد نية، يعني مو بسوء نية، فما يخليه ليش؟ عشان ما يبين أنه أحسن عنه وأنه فاهم والثاني مو فاهم. بالعكس خلك أصلا على قولتهم فليكسبل. شو رأيك فيني وأنا أتكلم إنجليزي؟
0: Again
1: فليكسبل. إنزين ومرن أساس أن الناس أصلا تأخذ برأيك، أو هذا الشخص يأخذ بالمعلومة يمكن غافل عنها، بس مو معناته هو ضعيف أو أنت أقوى منه أو بتأخذ مكانه. كل واحد بيأخذ مكانه الطبيعي، لكن هذا الشخص شو كاتبها؟ ما
0: شو كاتب؟
1: هذا الشخص مهما كان أو شرح هذا العمل ما بيأخذ مكانك أو بتأخذ مكانه. بالعكس انتو ياسين تتعاونوا وتساعدون، مثل ما قالت بدور نيتي نية المساعدة مش تاخذها بسوء الفهم او بسوء التفسير بشكل اخر.
0: ومرات المفروض لو انت مسويها وايد بتكون حلوة، بس من مخاوفك ولأنك إنسان حساس ما تسويها علشان فلان لا يفهمها غلط. هو مسكين يتريى منك أنك أنت تسويها، يتريى منك أنك أنت تبادر، يتريى منك أنك أنت تعيش هذه اللحظة معاه، أو أنك أنت تكون بصفة أو بقربة. بس مشكلة الإنسان الحساس دائما يفهم الموضوع بطريقة على قولة إخوانا الأجانب إكزاجريت، المبالغة.
1: Excuse me.
0: إكزاجريت.
1: على خير إن شاء الله.
0: على الله يسلمك. كل يوم تعال.
1: هذا وعطتني ثاني. أوكي حلو. بعدنان الحبيب منور، وكل اللي موجودين فردا اسما نكنيما يا مرحبا فيكم، والله منورين التيك توك ومنورين مسامع إمارات اف ام الرائعة. بدور.
0: نعم.
1: أنا طالب أغنية من 3000 سنة.
0: بناخذ فاصل إعلاني وعقب أحط لك 3000 سنة اللي تبغيها.
1: يلا.
0: والله وأصلاً ولا أدري شو غنيتك يعني.
1: ولا بتدرين، أنا عارف أنا من قايل لك الكلمة هذه وأنت خذيتيها بسوء نية أصلاً.
0: من يومي سوء نية.
1: ما بحط لك أي أغنية أنت تطلبها.
0: يلا.
1: ترضون يا مستمعي.
0: يلا نطلع.
2: خصومات من 30% إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.

الفريج. طق طق منهاو. عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج.

0: الفريج.
1: الله على تفاعلكم، الله على اختياراتكم، الله على جمالكم، وانتم يا ستي تعلقون وتكلمون وتتكلمون وفي نفس الوقت قاعدين تتفاعلون مع اختياراتنا الجميلة. لكن بعد شوي نحن بعد الفاصل الديني بنروح لاختياراتكم انتم وطلباتكم على الأغاني الجميلة اللي بنسمعها
2: على الساعة 4.
1: على الساعة 4 نعم.
2: فلو سمحتوا
1: شو؟
2: لو سمحتوا
1: ترى
2: اطلبوا أغاني مع اسم المغني. لا تقعدون لسه فكر أنا منو غناها، ما أقدر
1: أنا بفكر عنهم.
2: لا أنت تقص علي، ما تسوي لي.
1: ليش؟
2: ما تسوي لي.
1: أقول لك والله يعني ما أسامح مين ولا مين؟
2: أسامح قلبي القاسي
1: ولا عيونك الحلوين؟ ولا شو تقولين يا جزلة؟
2: جزلة
1: اي والله العظيم تفاعلكم رائع. يا سلام والله اللي قاعد يسمعنا في الراديو، اللي يدخل التيك توك ويشوف تفاعلهم. نطلع هالفاصل ونرجع.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: الفريج

0: تقبل الله طاعتكم وحياكم الله مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا من داخل الدولة ولا من خارجها، وياكم نحن على الموجة الصح. اليوم كان عنوان موضوعنا اللي كنا نبغي رأيكم فيه، وما شاء الله عليكم ما قصرتوا بالآراء. هل نحن نخاف من ردود أفعال الناس أكثر من خوفنا من الفعل نفسه؟ أحياناً نحن نضيع أجمل اللحظات بسبب مخاوف ممكن ما تصير من الأساس، لكن بالمقابل في ناس تقول راحت بالي أهم.
1: صح، أنا واحد منهم.
0: وفي ناس تشوف أن تجنب المشاكل بحد ذاته مكسب
1: جداً.
0: وفي ناس تقول وتفضل أنها تنازل عن بعض الأمور على أنها تدخل في دوامة من الأسئلة والنقاشات وسوء الفهم
1: فاضية.
0: هني السؤال، هل هذا التصرف حكيم؟ يعني أم أن نحن نعطي ردة فعل
1: حق الموضوع الأخير؟
0: أوكي. إنزين، هل إحنا أحيانا نعطي ردود أفعال الناس أكبر من حجمها الحقيقي؟ هل معناته كل ما بسوي شيء في مصلحتي وراحتي وأنا أحس أنه مناسب لي وأحس أنه شيء ما في أي غلط، له عيب، له حرام، وله يضايق شخص؟ إذا هو عاد مشكلته مثلا إنسان يفهم المواضيع على كيفه، هذا موضوع آخر. في كثير من القرارات اللي نتخذها اليوم هي مش مبنية على رغبتنا الشخصية،
1: ولكن
0: هي مبنية على ردة فعل توقعات الآخرين علينا. يعني أنا كل شيء قاعد أسويه أبشوف اللوادم شي يقولون من الآخر.
1: تبغي لفت انتباه. حلو.
0: مثلا نلبس أشياء معينة عشان الناس لا يقولون، نخفي أشياء معينة عشان الناس لا يقولون، نقول كلام ونسمع ناس أصلا مو مخاطرنا نقوله. صح. نسكت عن كلام ونحن أصلا ما نبغي نسكت. أحيانا نحن نعيش سنوات كاملة نتجنب سوء الفهم،
1: لا نتجنب الناس
0: وتتجنب الناس. لكن هل أنت باعتقادك أنك ممكن ترضي أصلا لوادم؟
1: مستحيل.
0: عليك نور.
1: أرضاء الناس غاية لا تدرك،
0: لأن مهما ما سويت راح يبقى في ناس توافق على فعلك وتقولك إيه عادي اللي سويته شيء تمام، وفي ناس ترفض هذا الأمر. مثل سالفة الأشخاص اللي مثلا يدقون الصدر على موقف معين يبغون يساعدون فيه شخص، مثلا سلف، أو ممكن تعطي سيارتك وتقول له فعليك، ولا حياك نام عندنا بالبيت، البيت بيتك، فيقولك إيش قصدك؟ قصدك أنا يعني ما عندي أهل،
1: ما عندي بيت، وما عندي بيت،
0: وانت شو الفنادق ترس الدنيا، باكر أرقد عنده يقول عني إني أنا سرت ورقدت
1: ترضيني أنا بالأول. أبو محمد،
0: إن حاولت أن ترضي الناس جميعا فلن ترضى. صح. أنت تبغي حد يرضيك فالك طيب. أنا عارف.
1: أوكي.
0: شنطة فيها شاي.
1: ربي حظ عيونك يا رب.
0: اللي يفهم يفسر على كيف.
1: والله كلاس شاي أرضى.
0: نرجسي. ممكن، وممكن يكون حساس، ممكن من كثر صفعات الحياة. فأنت كل ما مسكين يا تسوي فعل زين هو على طول يعطيك وضعية إيش قصدك؟ قصدك تسوي لي مشاكل؟ أنا
1: حبيت نظرة بس.
0: نظرة؟ نظرة.
1: نظرة.
0: أيوة أوكي.
1: قاستك بطلت عيونك.
0: أيوة. لأن أنت أول شخص.
1: إيدك لو سمعتي.
0: شو ذا حركة الصبع تأشر على الشخص؟ هي في ناس بأمانة مهما سويت ومهما فعلت في ناس توافقك وقولك اللي سويته صح، وفي ناس تعارضك تقولك شو أنت غلطان.
1: صح.
0: في ناس يشوفونك صح وفي ناس يشوفونك غلط، لكن محد
1: والله لو شو ما يصير
0: يشوف نيتك.
1: اللي يبغي يشوف الصح بيلاقيه، واللي يبغي يشوف الغلط بيلاقيه بعد.
0: محد يشوف نيتك الطيبة إلا أنت وربك. صح. فلما تي أنت تتكلم عن شغلة معينة يقولك أنا فاهم قصدك، أنت تبغي تسوي كذا، فأنت تقول له والله ما حصل، أنا قصدي كذي، قصدي كذي، فقلت لا لا لا. الأشخاص هذه اللي دائما تتعامل معاك على أنك أنت في حساسية دائمة معاهم وعلى تصرفات قد تفسر بطريقة خاطئة، هذه مشكلة وايد قوي. صح.
1: وبالفعل على فكرة بدور بعد أحيانا أنت اللي يقهر في الموضوع أنك أنت تحاولين تبررين الصح وهو مو مقتنع فيه،
0: والمشكلة هو صح.
1: هو صح
0: لو تجمع الكرة الأرضية والقارة القطبية يطلع صح.
1: الله يخليك توديني القارة القطبية هالوقت.
0: أنت حران. أنت حران. إيه في بعض البيوت.
1: صح يا كسرة عود.
0: مثلا في بعض البيوت إذا مثلا حد دخل البيت وسولف عليهم قال ما شاء الله بيتكم شحلات اش زينة، فهي تقول مثلا تصدقين بس أنا متضايقة إنه طلع المطبخ يوم بنيناه بعيد وتعرفين شمس وروحة وردة. فهني أنت حين أثرت المشكلة يا صاحب البيت، صح. إنه مثلا ولا طلعت الغرف ضيقة، فأنت تقول مو مشكلة لو الغرف ضيقة، أنت لو تقلل مساحة الأثاث وتشتري مثلا سرير نفر ونص وتسوي كذا، آه هو غاير من بيتي
1: الحين كيف أنا أرقد رقدة الكوالا إذا بشتري سرير بونفر ونص؟ لا أنا أبغي بونفرين وثلاثة.
0: أنت أرضي، عرفت هاي اللي دوشق؟
1: لا زولية
0: عشان
1: ليش بعد دوشق؟
0: أنت دوشق عشان فعلى طول يعطيك وضعية آه هو غاير من بيتي، لأنه هو ساكن بجار، فأنا عشان صار عندي بيت الحين هو حين يايا وإنه ينظر عليه. إذا أنت اللي اشتكيت أن الغرف ضيقة، أنت أبديت وجهة نظرك في البيت بيتك، وأنا الحين بقول لك الرأي السديد اللي ساهم أبساعدك، أنت أخوي، أنت عزيز، أنت جاري، أنت ولد عمي.
1: الفترة هذه وايدين منهم يطلعون، وخاصة إذا زار بيت واحد تو بان إنه مخلصنا جديد.
0: أوكي، في فرق ما بين أنت ما طلبت رأيه وهو قاعد يتفلسف، وفي فرق ما بين أنت قاعد تتشكى وهو يبي يساعدك.
1: صح.
0: مثل الشكوى اللي قلت لك عنها.
1: أنا.
0: مثلاً أي. فاللي يفسر طريقته يسكر الباب وراه على قولة فاطمة. في النهاية. ممكن الحين أنت
1: ترى بعضهم بدور من باب إنه يبغى يسولف ويفتح موضوع ويلفت نظر الزاوية والبيت والمكان، يقول السالفة هو مو فاهم منها أصلاً، فيجي رد عكسي وتصير فيه سوء يصير فيه سوء فهم.
0: إنزين، لأي درجة المفروض إن نحن نراعي مشاعر الآخرين؟ الحين لما شخص يتعنى لي ومثلا يطرش لي غدا البيت لانه يعرف ان احنا مثلا سيارتنا خربانه ما رحنا يبنا ماكله،
1: تعلم المجبوس اللي وعدتني فيه من قبل 5000 سنه،
0: ما اشوف ضيعت صقله الفكره اللي كنت اقولها. فمثلا لنفترض ان احنا في ازمه ماليه ولا سيارتنا خربانه فما رحنا تشيلنا البيت ورمضان دش علينا، وانا عارف بيت عمي ما سووا أو بيت خالي، ففجأة أنا سايرة مثلا حطيت أغراض جمعية، ترى صرت شريت لنا وشريت لكم
1: وأنا سولف وياك مثلا وحطيت وجبت.
0: أيوة قصد إحنا مو بلاقي ناكل، أنا أدري هو سوى الحركة عشان باكر يروح يوم نتيمع يمعة الأهل يروح يقول إنه هو أكلنا من فلوسه. ليش هالأفكار؟ كل الشكر، هي هاي بروحها سالفة. ففي أشخاص في العالم
1: تزيد المواجع،
0: خليني
1: قد نسيت.
0: ففي ناس، في ناس بأمانة يحتاجون إلى حد كافي أنك أنت إما ما تواجههم نهائيا أو شو
1: قلنا لك ترى بنادول
0: أو تنساهم من الأساس.
1: خلاص.
0: مثلا فأنتوا شو تشوفون؟ أنتوا شو تشوفون؟
1: أنت من لك وإذا فاضي فاضي فاضي وما عندي شغلة أدورهم هذيل.
0: كيف؟ شو ممكن تسوي؟
1: وايد أتردد معاهم، أتناقش، أسوي مشكلة، أحاول أني أنا أفسر وأعيد وأزيد، ما يهم عادي لأني فاضي.
0: كيف يعني؟ يعني ممكن شو تسوي؟
1: ما بسوي غير لساني بس بدور، ما في شيء،
0: بس شي قاعد ضايقهم على الفاضي،
1: بس مثل ما يرفع ضغطي يرفع ضغط عادي.
0: هذه مشكلة بعد.
1: صح. يلا يا كسرة عود الفاضي يعمل قاضي،
0: الفاضي يعمل قاضي. خلونا نروح هذا الفاصل وراجعي لكم.
1: ها كتبوا غانيكم، يلا دور يا حين الطلبات،
0: يلا فاصل وراجعي.
2: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: تسجيلات الفريج.
1: يا سلام يا سلام بدأت جزلة. طبعا انت قلتي على ذوقنا، ذوقنا سمعناك انا الشاكي وانا الباكي، لكن ننتقل بعد الى ذوق الناس الثانية الجميلة. فاطمة تعبتينا لما حصلنا الاغنية، خلاص حصلناها، امورك طيبة، بس نسمع احلام مثير، حسنا مثير.

0: طبعا بس للتذكير ان الحين وقت تسجيلات الفريج صح. يعني وقتكم وسوالفنا الحلوه بتكون وياكم واغانيكم هالنص ساعه بتكون من ذوقكم انتوا على امارات فم
1: بعد كسرة والعيناوية وكل اللي موجودون مرحبا عامر النهدي أباهم كلهم يطلبون بعد أغاني نسمع ذوقهم بعد الجميل وحين نسمع ذوق فاطمة
0: نعم
1: ايه فؤاد عبد الواحد

على اتفاقنا على اختيارك الجميل. نسمع اختيار عامر باقي كسرة والعناوية. يلا ننتظركم نسمع الصد والهجرة.

0: سلام على
1: الاختيار. وين طلباتهم عمر. وينها؟ طلباتهم مش المفروض يطلبون الحين؟
0: المفروض
1: طلب وراء طلب؟
0: المفروض
1: يعني طلبوا طلباتكم الحلوة على أنا آت إمارات اف ام راديو
0: اللي في بالي بالك ما طلب لي الحين. إيه ما أدري بعد اختفى وكسرت عود والعيناوية أنا قاعد أنتظرها
1: ياكل شوكلت.
0: إيه ومنو بعد أبريان وكل اللي موجودين هني
1: يا
0: اسما اسما نسمع شيء جميل ونرى

سلام يا سلام، شفتك الجاسي بس وين شفتك؟ شفتك هني بس. نسمع طلب كسرة مع عبادي الجوهر الفنان الراقب وسارة، نسمعه

0: تسجيلات الشعب كلمات
1: شي سالفة
0: المرزوقي.
1: المشكلة ان انا احط وذابح نفسي هم يكتبون كفو منصور، ما فهمت يعني تباني احنا وقف تسجيلات؟
0: لا لا لا
1: تباني اطيح من فوق السلم؟
0: ليش ليش يا بنت الناس
1: تباحين ادعمه؟
0: ما ليش
1: والله ديروا بالكم ترى انا اللي احطها.
0: هي هي الحين نسمع طلب اللي طلبت شو اسمه نبيل الشعيل طبعا غير.

0: سلام يا سلام.
1: زين
0: بعدين جاسي أغنية يا حمد للفنانين مجيد ونبيل
1: متى صارت؟
0: ما أعرف،
1: ما أذكر يعني. جاسي متأكدة ولا إحنا غلطانين؟
0: راجع حساباتك ترى الغلطات مرجوعة. هي.
1: المهم
0: شيف لمية تي أباج
1: قبل لا أطلع هالغنية اللي طلبنا سيناكم. أيوة
0: زين،
1: أحب أقول حق عهد اللي اتصلت حبيبتي، الأغنية اللي طلبتها الفنان عبد المجيد عبد الله مش متوفرة، يا أنا أحط على كيفي يا أنا تدقين تخبريني شوف خاطر
0: في راشد طالبين
1: نسيناكم.
0: نسيناكم هذي.

0: عليكم.
1: بما أنه وصلنا للنهاية وبنختم على الفنان حسين الجسمي، بس نقول أن أحياناً أجمل مبادرات تضيع بين الخوف وبين سوء الفهم، وبين الرغبة في إسعاد الآخرين والرغبة في تجنب المشاكل. يبقى السؤال اللي ببالك، هل نحن نعيش حياتنا مثل ما نحن نبغي ولا مثل ما يتوقع الناس الثانية منا؟ تقبلوا تحيات منصور الغساني، وأنا بدور المرزوقي، ودعت الله وهابي ويكند.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم.

0: الأشعار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر، قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: طلعت الشمس وجهها والجداي المسا.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
3: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
3: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
3: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينطلق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت.

0: الشقيقة، وتم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أكد عبد الله بن محمد بن مطيء آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، بل بالجمع بينهما، مشيرا إلى أن هذه المعادلة أصبحت جزءا أصيلا من النموذج الإماراتي. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026. ختاما، اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025-2026 للطلبة في جميع المراحل والمسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
4: شو العرض؟
3: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
4: ممتاز، امتلاك أسهل،
3: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
4: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
5: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
6: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
7: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك.
8: مساء الخير مستمعينا عبر أثير إمارات فأم، حياكم الله معانا في حلقة جديدة، حلقة تحمل مواضيع وفعاليات وسوالف من كل مكان. معاكم أكيد في كليك إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد، وننطلق أكيد والبداية من دولتي ودولتكم ودولة الجميع، أكيد دولة الإمارات العربية المتحدة. مستمعين، من قلب الصحراء الذهبية إلى واحات المستقبل الخضراء، ما كانت أبدا حماية البيئة يوما مجرد خيار مطروح بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن كان إرث أصيل كان ركيزة أساسية في أن الواحد يبدأ برؤية قيادة نحو 50 عام القادمة. طبعا كلنا نعرف بأن القصة بدت من رؤية المغفور له بإذن

الله الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراء، اللي حول قسوة الصحراء إلى جنة غنى، واللي غرس فيها أكيد حب الأرض وغرس فينا أيضا أن نحب هذه الأرض. من عام 1975 مستمعينا تواصلت المسيرة ورسخت توازن بين أن الواحد يطور من الاقتصاد وأيضا بالمقابل يحمي النظم البيئية. اليوم مستمعينا تتألق هذه الإنجازات بالإمارات من مجال البيئة في محاور رئيسية أكيد، في ريادة عالمية، في توسيع، في مشاريع طاقة شمسية، في أيضا مساحات شاسعة تحمي التنوع البيولوجي، الحيوانات المهددة أكيد بالانقراض، المحميات الطبيعية، وأيضا محميات يمكن احنا نعرفها وكثيرة وموجودة في دولة الإمارات. أيضا كانت هناك سياسة صارمة للحد من البلاستيك أكيد، واللي كلنا شهدنا هذه المبادرة اللي دائما وأبدا تدعم المدن في اقتصاد أخضر مستدام. الإمارات أكيد ما اكتفت بأنها تحمي بيئتها المحلية حسب، لكن أكيد خذت في عاتقها قيادة العمل المناخي والعالمي، واستضافت أكبر تجمعات صناع القرار في العالم في قضايا تغيرت فيها من المناخ. البيئة مستمعينا مسؤولية الجميع، وكل واحد فينا يعيش على هذه الأرض الطيبة هو أكيد شريك في هذه المسيرة، فخلونا دائما وأبدا نحافظ على نقاء البيئة، نحافظ على أن نجعل كل يوم من الإمارات يوم للبيئة. طبعا يعني دائما نقول الاستدامة مطلوبة ومسؤولية الجميع، ودائما نحن لابد أن نكون أصدقاء أوفياء لهذه الطبيعة اللي وهبنا إياها رب العالمين.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: حياكم الله مستمعينا مستمعي أثير إمارات في أم في برنامج كليك، وأكيد حمستكم البارحة وقلت لكم إن موضوع اليوم بيكون موضوع جميل وحلو، فيا ترى شو الموضوع؟ سمعوا معي. هي حلقتنا راح تكون خفيفة صيفية ومليانة مشاعر وأحاسيس، مثل ما عودتوني دايما على التيك توك إنكم تشاركون تتفاعلون وتخبروني. شوفوا، دائما نقول بأن فصول السنة تأثر علينا وتأثر على مزاجنا وعلى مودنا، ولأنك المستمع الأساس الأول لهذه الإذاعة أبي أسألك سؤال يلي تسمعني أو حتى اللي تشوفني على الصفحة الرسمية لإمارات FM على التيك توك. سؤال بسيط سهل جميل خفيف. السؤال يقول: الصيف لو كان أغنية شو راح يكون؟ خلوني أعيش معاكم الجو ونعيشه مع بعض، ونحاول أن نوصف هذا الفصل الجميل بطريقة مختلفة. إذن اكتبوا لي الحين بالكومنتات على الهواء مباشرة، لو الصيف أغنية شو راح تكون هذه الأغنية؟ خلونا نتفق بأن الصيف مش مجرد حرارة وشمس، والصيف مش مجرد فقط إحساس. الصيف في لحظات سفر، في ضحك، في طلعات، في سهرات طويلة، في ذكريات تحتفظ فيها بدون ما نحس دائما بأنه حر والصيف ثقيل ويلا منو يداوم فيها الصيف الصيف الصيف الصيف. أوكي. لا تصيف وانت مزعلني حمد العامري، هذه واحدة من الأغنيات. يلا بتريا كومنتاتكم أكيد وتخبروني لو الصيف كان أغنية يا ترى شو راح تكون هذه الأغنية.

0: هذا عشانك حلال.
1: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك

رجعت لكم مستمعينا ورجعت معكم عشان نعيش الجو الجميل والفصل الأجمل اللي راح تفصلون شيء وراح تعبرون عن مشاعركم فيه بطريقة مختلفة. يعني لو اختصرنا إحساسك بالصيف، لو اختصرنا طلعاتك، سفراتك.

طلع الايبود اثقل عن الشيخه. انزين فشو الاغنيه اللي راح تختارونها؟ خلني اقرا بعض التعليقات الجميله. ايوه نحن نسمعك على التليفون. بوزير تحيه لك يا مرحبا بك يا اخوي حسان، عليك السلام والرحمه. مس الورد محمد الجاسي حياك الله. ماجد المهندس الله لا يقطعها عاده. شكرا عبد الله. عندكم بعد انتوا الحين بتطلبون ولا بتوصفوا لي الصيف عشان نكون واضحين؟ ها بن زايد يقول لقاء حان موعده لحسن الجسمي. شكرا عبد الله. مريم مساء النور، هذه بعض الكومنتات اللي وصلتني. عيسى يقول يمكننا صغار في ربوع الدار نرسم الأفكار ورد وياسمين 1971. إن شاء الله بحط لك أغنية ماجد المهندس الله لا يقطعها عادة، وإن شاء الله أنك تسمعها وتستانس عليها إن شاء الله. أوكي ناخذ كومنتات بعد، أباكم كلكم تحطون لايكات وتشيرون البث لربعكم وأصحابكم اللي يعني حابين إنهم يضيفون نكهة الصيف بأغنية من اختياراتكم على أثير إمارات FM.

0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير. كليك
2: ركان يا ركان، يا مساء النور وحياك الله، ونترك مجال للباقين ولا شو رايك؟ تحية لك حسان. مرحبا مريم راشد، أهلا وسهلا. العناوية، الجاسي، أبو حمد، فاروق، تحياتي لك يا أخوي، مرحبا بك. الحشيم نورت، وميرا يسعد لي مسات. مستمعين، الأغاني دايما تحسسك أنك تبي تطلع شيء، تبي تتحرك، تبي تعيش اللحظة بدون تفكير. وايد الصيف تشبه وايد أغاني من اللي دائما وأبدا ترفع المزاج، يعني أحيانا حرارة الشمس وصيف والرطوبة وغيرها أحيانا تطري على بالك أغنية تحس أنك هفت عليك نسمة حلوة جميلة، ذكرى مرتبطة بشخص كان له معاك وقفة حلوة، وجود حلو في حياتك، مواقف معينة جمعتك وكنتوا مثلا مستانسين وفرحانين وسامعين هذه الأغنية، وفي مواقف أكيد كانت دروس مثل ما نقول، ف يعني اختلطت فيها بعض الأغاني. فاليوم أنا أباكم على تيك توك على أثير إمارات اف ام، مذهل عليك السلام والرحمة، يا مرحبا بك. يعني اليوم عبر أثير إمارات في إنفك لك، مثل ما قلت لكم يعني الحلقة بتكون شيء خفيفة، كلها أغنية على أغنيتين على ثلاثة لمستمعين الحلوين الجميلين الأوفياء الدائمين لإذاعة إمارات فم. ف ميرا حبيبتي، الأغنية اللي أنت طالبتها مش متوفرة عندنا، فاختاري لي أغنية بدالها وفالك طيب، عشان بس ما يتم الكومنت شيء بدون تعليق. خلونا نعيش معاكم ونشوف الصيف باختياراتكم، يا ترى بتختارون من الأغاني الحماسية ولا بتختارون من الأغاني الهادية اللي دائما تمثل فيها غروب الشمس، هدوء البحر، السكينة الحلوة الجميلة اللي جمعتكم في كذا موقف. بلقيس، أنت الأحلى، تحياتي لك. يلا أول كومنت، مذهلة، شمس بيني وبينك. هذا عشان قلنا غروب الشمس يعني، ولا يلا نسمعها، أكيد من الأغاني الجميلة الحلوة للفنان أصيل أبو بكر.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وسهلا بكل اللي يسمعنا على أثير إمارات FM. اسم الأغاني أو اسم الأغنية هاي حسين الجسمي حي الشوفة. هذه اسم الأغنية. تحية لكل الموجودين. بلقيس يسعد مساتو يا مرحبا بك. عمر اس منو بعد موجود معنا؟ الجاسي، عواس، شبيه الورد، هدوء، ابو تميم، العلي. كل الأغاني العلي حق الوالدة تستاهل. مريم راشد حياك الله، جولد من المنصوري يا مرحبا بكم وسهلا. شو اسم الأغنية؟ اسمها حي شوفك، حي شوفة. تمام. استمتعنا أكيد معاكم مستمعينا بأغنياتكم اللي اخترتوها، وانتو دائما وأبدا ما شاء الله الصيف يعدل مودكم ويعدل مزاجكم ويعدل إن شاء الله دائما وأبدا الـ الـ الـ الأجواء والنفسية إن شاء الله. وإن كان صيف وحر ودرجة حرارة، ولكن لازم نلجأ لأشياء تبرد علينا وتخفف علينا الصيف. الحديث دائما عن الصيف ما ينتهي، لأن كل واحد فينا عنده أكيد صيفه الخاص وإحساسه المختلف. فأنا أشكركم على تفاعلكم، وأكيد أتمنى دائما أبدأنكم تتفاعلون وتتواجدون من خلال برنامج كليك على أثير إمارات FM. فاصل وأرجع أتواصل معكم في عبر برنامج كليك بإمارة FM.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
2: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%. كليك
5: شمري، حياك الله. مساء النور يا روت، حياك الله. مرحبا، متأخر بس لحقت لحقت لحقت. عمر حياك الله. أبو مطر تحياتي لك وشكرا. بلقيس يسعد لي مساك وين ما تكونين. المرزوقي تحياتي لك. الأغنية اللي أنت طالبينها، أنا أدري أن أنتوا أحيانا تتعمدونكم تطلبون أغاني تعجيزية ما أقدر أسويها علشان تقولون أنتي ما لبيتي الطلب. يا غايب عن عيني يا مرحبا. خلونا نروح لفعاليات أبو ظبي، واليوم جايبت لكم فعالية جميلة حلوة اللي هي صيف أبو ظبي الرياضي 2026. مش موجودة يا المرزوقي وانت عارف هالشي. عدل تحياتي لك. أبو راشد عليك السلام والرحمة، شكرا شكرا أبو راشد. صيف أبو ظبي من أكبر الأحداث تنوعا في المنطقة أكيد، واللي يهدف دائما وأبدا إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع أنهم يتبعون أنماط حياة صحية من خلال فصل الصيف في بيئة مريحة مكيفة. إن شاء الله راح تكون في أدنك مركز أبو ظبي للمعارض، وأكيد هو المكان اللي دائما وأبدا تحب

تحافظون فيه على صحتكم في كرة وفي طائرة وفي قفز وفي كل الألعاب، وأكثر الألعاب اللي موجودة تناسب الصيف وتكون مغلقة. طبعا الأنشطة هذه متنوعة مع تنوع الأعمار، مستويات اللياقة البدنية المتنوعة، المبتدئين المحترفين. أيضا راح تكون هناك متعة حلوة جميلة للعائلة إنهم يشاركون عيالهم بعض الممارسات في التمارين أو إنهم يستمتعون بالأنشطة الرياضية الموجودة. فإن شاء الله الانطلاقة راح تكون يوم الجمعة 6/6 لين 23/8. من 6/6 ل 23/8 إن شاء الله، من الساعة 3 لين الساعة 9 المساء. فاستمتعوا أكيد بهذه الفعالية الحلوة الجميلة اللي لازم تكونون أنتوا جزء منها. أشوف الكومنتات. صقر الجارح عليك السلام، هاوي البر عليك السلام، وتحياتي لك. أيوة بالضبط عبد الله. أوكي. بالضبط عبد الله. هند أنا بخير والحمد لله، إن شاء الله أنت تكونين بخير مرزوقي، يعني الإجابة واضحة. عبد الصمد حياك الله يا أخوي، يا مرحبا بك، تحياتي لك، وتحية أيضا لكل الموجودين معنا على التيك توك. شكرا بلقيس، شكرا، يعطيك العافية. يوسف حياك الله ويا مرحبا، بنت العين أهلا وسهلا، وتحياتي لك أكيد وكل اللي موجودين. سيف مرحبا بك، يعني فاتحة فولدر عبد المجيد عبد الله، وأبي أختار أغنية وما يعني محتارة شو أختار له، فساعدوني شوي، شو تحسون نسمع لعبد المجيد؟ هي عبد الصمد وايد الصراحة، يعني فوق ما تتخيل. أوكي خل نسمع هالأغنية.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد أمير قطر على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن. أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بالمفاوضات الجارية مع إيران، وقال إن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ولم يستبعد لقاء المرشد الأعلى الإيراني ما إذا سارت الأمور على ما يرام. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة. ختاماً، أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية، واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 2017.

0: 27. ختام الموجز الدولي، شكرا على حسن المتابعة.
1: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
2: شو العرض؟
1: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
2: ممتاز، امتلاك أسهل،
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
2: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
3: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة.
4: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من إيهاند ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاند، دائما في أكثر.

0: رجعت لكم للتفاؤل الجميل والحماس الأجمل والتفاعل الأكثر من رائع. أنا دائما وأبدا أقول هني وبس، يعني فعلا مستمعينا دائما وأبدا في كليك يعيبني وايد حماسكم ويعيبني وايد تفاعلكم ويعيبني دائما أنكم أنتوا تطلعون بالرقم الأول اللي دائما وأبدا نحن نعتز به ونفتخر به بدولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا طبعا كل ما يعني يقدم في هذه الأرض الطيبة للمواطن للمقيم أكيد، وحتى للسائح اللي يتواجد في أرضنا الحبيبة. اليوم مستمعينا هو يوم البيئة العالمي، وهي أكيد مناسبة سنوية تحتفي بها الأمم المتحدة في 5 يونيو اللي هو إن شاء الله باكر. كل عام يعززون في الوعي البيئي والعمل المناخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة دائما تسعى لتسريع العمل المناخي، وأيضا يعني تكون متواجدة دائما في دائرة الخضراء، في الدائرة الخضراء، في الدائرة المستدامة اللي دائما وأبدا تسلط فيها الضوء على الأزمات الملحة كتغيير المناخ، على إصلاح النظم البيئية، على التخلص أيضا من النفايات البلاستيكية. دائما في دولة الإمارات العربية المتحدة مستمعينا جانب البيئة جدا مهم، اللي دائما تشجع فيه الأفراد، تشجع فيه الشركات، تشجع فيه المزارعين على أنهم يبنون استهلاك وإنتاج أكثر استدامة. دائما الرسالة هنا في الإمارات يا سادة واضحة ودائما مفهومة ودائما وأبدا مستمرة في أنها تذكر البشرية بأن الفرصة ما راحت، لابد أن الواحد يغير مسار، وحماية وصحة ومستقبل دولة الإمارات وكواكب العالم كلها والدول الكثيرة. دائما يوم البيئة له مبادرات، له فعاليات، له دورات، له ورشات من الصغر، خلينا نقول في المدارس، في الجامعات، أيضا في الدوامات، في وين ما نروح، في الحدائق اللي نشوفها، في المولات اللي نروحها، وين ما تواجد دائما تشوف بأن البيئة مع الأساس البشري في الإنسان هي الرقم واحد. كل شيء عندنا، يعني أنا اليوم خصيت البيئة، لكن دولة الإمارات يعني الكل يعرف، والكل يعني الرؤية واضحة ومعروفة، والكل يقدر يشوفها، والكل يقدر يبحث فيها، إن كان بصناعة، بزراعة، ببيئة، بمناخ، بتكنولوجيا، بشو ما كان، بصحة، بزراعة، بدراسة، بتعليم، بكل شيء، بعمل، بكل المجالات الحياة الدائمة تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة الله يحفظها ويرعاها بقيادتها أكيد الرشيدة، وأيضا بشعبها الوفي دائما لها، وأيضا المقيمين اللي هم منا وفينا أكيد، والسياح اللي دائما نرحب بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. دائما يعني أنت إذا تعطي للبيئة، البيئة تعطيك، ودولة الإمارات ما قصرت وما راح تقصر أكيد في هذا المجال وفي كافة المجالات، لكن أكيد هي في النهاية تحتاج للقوة البشرية، تحتاج إلى اليد البشرية، تحتاج إلى الإنسان اللي هو دائما وأبدا ركيزة تعتمد عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا أكيد للكومنتات الحلوة الجميلة اللي دائما يفتخرون من المقيمين، وأيضا من هم خارج الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا أكيد لكم مستمعينا، وشكرا أيضا إذا بنقول شكرا لهذه الدار، شكرا لهذه البلاد، شكرا لهذه الدولة اللي دائما وأبدا يد بيد مع الإنسان. إحنا دولة عرفت الزراعة، إحنا دولة يعني نمت الزراعة وقامت على الزراعة. فلا حد يساوم على شيء لو سمحتوا. شكرا شكرا ياس، تحية لك وتحية اللي أكيد تواجدك يعني خارج الدولة وانت تسمعني عبر أثير إمارات FM في التيك توك. شكرا وتحية لكل من يتواجد ويسمع ويسولف معانا من خلال أثير إمارات FM في برنامج كليك، ودائما هي الإذاعة الأقرب، وإن شاء الله أنها تكون الأقرب لكل حد.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
2: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
3: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير كليك. لقطات من يومكم ويانا بتكون

في من القلب بتكلم معاكم عن العلاقات الحلوة. تعرفونها أكيد صح؟ قبل أبدأ في تفاصيل هذه الفقرة، يوم قلت العلاقات الحلوة من اللي طرى على بالك؟ أي علاقة جميلة حلوة تذكرتها؟

أغنيات بدون ما تخاف، بدون ما تتصنع في هذه العلاقة. العلاقة الحلوة دائما لا تختصرها في ضحك وسوالف، ترى العلاقة الحلوة هي شعور أنك تكون مرتاح وانت ساكت، مفهوم وانت ما تتكلم، ومطمن حتى في أيامك الجاية بهذه العلاقة الجميلة. في العلاقات الحلوة دائما ما نحس أن نمشي على أطراف أصابعنا، لا، العلاقة الحلوة دائما نحن ما نخاف أن نحن نغلط، لأن عارفين أن في ناس تفهمنا قبل لا تحكم علينا وبتوضح لنا الغلط اللي غلطناه، ما راح تسكت وتخلينا. في العلاقة الحلوة دائما في احتواء قبل أنك أنت تحتويني قبل لا تلومني. في العلاقات الحلوة هي اللي تخليني أكبر، هي اللي ما تصغرني أبدا، هي اللي تخليني أهدى، مش 24 ساعة أنا متوترة. في العلاقة الحلوة تخليني أحب نفسي أكثر علشان أحب الطرف الثاني في العلاقة، لأني مو شايفة أني بس مطلوب مني أني أنا أحب غيري وما أحب نفسي. أجمل ما في أي علاقة جميلة وحلوة أنها دائما تكون بسيطة، دائما ما فيها تعقيد، دائما ما فيها حسابات كثيرة لازم نوقف عندها. العلاقة الحلوة دائما فيها وضوح وفيها صدق وفيها اهتمام يبان لك في أصغر تفاصيلك الجميلة الحلوة. في كل كلمة اطمنك هاي العلاقة الحلوة حتى لو ما في سبب اني انا اطمنك. في سؤال يجيك في وقت انت تحس ان هذا الوقت الصعب، فيجيك السؤال في الوقت الصح وبدون تخطيط. في العلاقة الحلوة دائما تلاقي فيه شخص يحس فيك حتى لو انت ما نطقت بحرف واحد. في العلاقة الحلوة ما تهدر طاقتك وما تستهلك منك الكثير، لا، إذا أنت في العلاقة الحلوة ما تضيفني فأنت مش علاقة حلوة بالنسبة لي. دائما العلاقة الحلوة تخليك تحس أن الحياة وايد خفيفة، أن الأيام وايد هادية. دائما وجود شخص حولك وحوالينك وصادق ممكن يغير مزاجك بيوم كامل. سمعت حد فيكم كان بالغلط يقول ما في شخص صادق؟ لا لا لا، في أشخاص في حياتك، بس أنت دور، ومو غلط أنك أنت تدور، ومو غلط أنك أنت تشوف وين هذا الشخص الصادق في حياتك. العلاقة الحلوة دائما مو مثالية، مو شرط تكون علاقة مثالية وجميلة ومرتبة ومهتمة وايد أن نحن نطلع قدام العالم بعلاقة حلوة، لا. رد شوي لأول جملة قلت لك إياها، بأن العلاقة الحلوة تكون بسيطة، تكون فيها مثل ما أنت حقيقي، ما تكون فيها شخص متصنع. العلاقة الحلوة وإن كانت فيها أخطاء لكن فيها في النهاية نية طيبة تمحي لك هالأخطاء وتغفر لك هالأخطاء وتمسح لك هالأخطاء وتعدي معك وتصحح لك إياها. العلاقة تخليك تقول بكل هدوء إن الحمد لله يا ربي إني أنا لقيت هذا الشخص، لقيت هذا الإنسان.

دائما دائما تمسكوا، دائما تمسكوا بالعلاقات الجميلة الحلوة. ترى مثل ما أنت تتمسك غيرك يتمسك بك، فعاديا والله العلاقة الحلوة جميلة. الله يزيدكم العلاقات الجميلة الحلوة في حياتكم ولا يحرمكم منها.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.

يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا وحياكم الله من جديد معنا عبر أثير إمارات FM. تحية لكل المتواجدين معنا. شكرا شكرا عبد الله، شكرا روز، يسعد مساك حياك الله. أبو خليفة مس الورد، خالد الحمادي تحياتي لك. نيوتن مرحبا وسهلا، بلقيس يعطيك العافية، عباس

بس تحية لك. يعني في النهاية يعني يا بعيبك يعني ذوقنا وذوق الموجودين في تيك توك ولا عادة، ما أدري يعني، يعني نتمنى ذلك. رد مس النور حياك الله، تحية أكيد لهل مصر ويسعد مساكم. قمورة يسعد لي مسات ويا مرحبا بك. انزين خلونا نروح لي شيء ما اعرف اذا كنتوا تعرفونه ولا لا، بمعنى محمد تحياتي لك. يلا على السريع بس اباكم تقولوا لي هي ولا لا، لا ولا هي على التيك توك. اي والله يا الجاسي. انزين اباكم بس تقولوا لي هي ولا لا ولا لا ولا هي اللي تبونه. فعلا سليمان صدق. انزين حد فيكم سمع عن مفهوم اسمه الاشترار الفكري؟ الاشترار الفكري بدون ال... لا لا نسوي لا نسوي السيرت. بلقيس كم؟ اوكي صقر الجارح يقول هي، ابو خليفه لا، عمر لا، بنت العين لا، ام تقول انا سمعت. نعم عمر الاشترار الفكري، كلنا فينا الاشترار الفكري على فكره، كلنا. رحت منو هذا؟ تعال بقول لك وانت كل اللي يسمعونا شو هذا الاشترار الفكري. كلنا نقول مو قادرة اوقف تفكير، كلكم تقولون التفكير ضابحنا، وحين ضابحني هالمايك. هذه الجملة بحد ذاتها لما تقول مو قادر أفكر خلاص ذبحني، كل ما أي أبا أطلع من هالموضوع غصبا عني ألاقي مخي يفكر فيه. هذه الأزمة دائما وأبدا تصيب الناس من البشر، وهذا جدا طبيعي. شفتوا الحين بدأتوا تعرفون شو هو الاشترار الفكري، خاصة إذا مريتوا بصدمات أثرت على صحتكم النفسية، فسواء كان في تعليقات صادمة، في أوقات حزينة مريتوا بها، أو حتى لما تكون سعيد لكنها مرتبطة بأفكار خلتك دائما وأبدا تحس بأنك مضغوط ومتوتر. صح صح شكرا. تقول أنا يجيني هاي الحالة لما الموضوع يزعلني، بس يعني شيء موضوع يزعلها وعقب تتم تفكر في هذا الموضوع. عبد الله يقول يملل كثرة التفكير من غير فائدة، احنا مش بإيدك، أحيانا الشيء غصبا عنك. في دكتورة مروة شومان استشارية صحة نفسية قالت إن هذا الشيء اللي هو يعني مو قادرة أوقف تفكير، هذا يسمى الاشترار الفكري، وهو من أكثر الأشياء المنتشرة حاليا. يقولكم هي حالة يظل فيها العقل عالق في دوامة مستمرة من التفكير والتحليل الزايد، وسواء كان في مواقف حزينة ولا مواقف مفرحة سعيدة. هذه الاستشارية أكدت أن هذا يعتبر استنزاف نفسي وعقلي كبير. شو اللي ممكن تتغلب عليه هذه الأزمة اللي ممكن تمر بكل شخص فينا من الاشترار الفكري؟ أنك أنت على طول من تقول يعني أنا تعبت من التفكير، قوم سوي رياضة. أنا تعبت من التفكير، قلل أنك أنت تكون في عزلة، لا تكون دائما بروحك، انشغل، يعني سو أي شيء، يعني خذ لك من جلسات التأمل. أنا ليش كله أكلم بصيغة الشخص مش
يا ربي يا إلهي. إنزين، الاحتراز الفكري دائما إذا أنت ما قدرت تسيطر عليه هو بيسيطر عليك، وبيأثر على نومك، بيأثر على علاقاتك، بيأثر على قدرتك على أنك أنت تمارس الحياة بشكل طبيعي. ف دائما وأبدا إذا أنت تعبت من التفكير أو حاب تطلع من هذا التفكير، مثل ما قلت لكم مارسوا الرياضة، جلسات التأمل، اليوغا، وايد أشياء ممكن أنها تفيد يعني في هذا الموضوع. أما إن شاء الله ما في خطر، وإن شاء الله أن الأمور تكون زينة وتمام. بالضبط، رياضة، واسمعوا إمارات فم.

0: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

خلونا نروح لي، خليك جاهز وخليك جاهز اليوم عن شيء يعني يخص الأمهات يخص الآباء. إذا أنتوا يعني مكان الأب أو الأم بعد هذا الموضوع يخصكم، خصوصا إذا عندكم يهال عيال أطفال. يلا يلا يقولك كيف تعزز في الطفل شعور المسؤولية، كيف تخلقون في الطفل إنه يكون قد المسؤولية العناوية. مرحبا، قولي لي مروان، حياك الله أم، مرحبا وسهلا عمر. ما تدري. انزين اوكي، كيف تقدرون طبعا بعض الاباء وبعض الامهات ودهم خصوصا يعني عيالهم انهم يتحملون المسؤوليه، ينمون فيهم هذا الشيء، ولكن خلينا ناخذها شوي شوي. نون حياك الله، ناخذها شوي شوي. جيل اليوم هو قد المسؤولية إذا أنت عطيت إياها وحدة بوحدة، يعني لا تعطيه مسؤولية أكبر من حجمه ولا عمره ولا تفكيره ولا فهمه لهذه المسؤولية. حاول أنك تعطيه المسؤوليات الصغيرة. شو هي المسؤوليات الصغيرة؟ خلني أنا معاك أقول بأن دائما يعني مروان يقول أن نمنحها ثقة محسوبة معتدلة. غير هذا الشيء نعطيه بعض المسؤوليات البسيطة الخفيفة اللي ممكن أنه يقدر أنه يسويها. يعني لا تقول له والله العظيم يعني ما بيعطي مسؤوليات أكبر، ولكن خلونا نركز أكثر على المسؤوليات الصغيرة، نعطي أشياء يسويها. مثلا بيزات يدفع وياي مكان معين، هذه أف على التيك توك. لكن في أشياء بعد يا أف من الأشياء الحلوة الجميلة، ممكن أنك أنت تخلي الطفل أنه يختار الملابس، خليه يختار الملابس، خليه يشوف هو شو ممكن يعبر عن مشاعره مثلا أو اختياراته أو ذوقه، فأخليه مثلا يختار ملابس. هذا وايد شيء سهل وبسيط. مثلا خليه يدير وقت الفراغ اللي موجود عنده. إذا عنده فراغ قول له مثلا عبي لي هذا الفراغ بأنشطة معينة، بشغلات معينة، بهواية معينة يحبها. هاي من الأشياء بعد اللي تنمي وتعزز شعور المسؤولية لدى الطفل. ممكن أيضا تخليه يختار طعامه أكله بروحه، بس انتبهوا ترى يعني الأكل أو اللبس أو أي كانت هذه المسؤولية لازم تكون تحت إشراف إشرافكم أنتو. يعني مش بس تقولوا له يلا اختار ملابسك، وشو ما كانت الملابس ما تصححوا له أو ما تعدلوا له أو ما تقولوا له. مثلا باختيار للطعام نفس الشيء، ارتباطه بأنكم أنتوا تنمون أيضا في حب القراءة والبحث والاستكشاف الدائم. مثلا تخصصوا له مساحة أنه يبدع فيها، ينمي مهاراته. هذه الأمور من المسؤوليات البسيطة السهلة اللي ما يعني ما تكون متعبة بالنسبة للأم والأب، أو متعبة أساسا بالنسبة للطفل. خالد مسا النور، حياك الله. مروان يقول بشتري له بعض الأشياء البسيطة، بعد صح. عبد الله يقول فعلا، مع نرجع نقول البنت بخليها تعتمد على عمرها وترتب حجرتها. نون يسعد لي مساج، هذه من المسؤوليات البسيطة يعني، بس ترتيب الحجرة في أنه يكون في إشراف، في مراقبة، في ملاحظة من قبلكم أنتو. أم تقول صح، دور بسيط من ترتيب أغراض ويختار ملابسه بنفسه. هني بتعرفون إذا هو قد أن هذه المسؤولية ولا لا. انتوا شوفوها مسؤولية كبيرة وخلوا الياهل يشوف انها مسؤولية صغيرة، عشان تحلى فيه ان اليهال او الاطفال دائما يحبون الشيء السهل. لا تعقدون عليهم الامور ولا تعطونهم مسؤوليات اكبر من عمرهم، من فهمهم، من حجمهم. اعطوا المسؤولية اللي هو يقدر انه يسويها وبس. متى انا عارف ان في بعض الامهات والاباء بيقولون متى زين بيعتمد على نفسه وبيشيل مسؤوليات كبيره؟ الحياه مستمره، العمر ان شاء الله الله يعطيهم الصحه والعافيه، بيكبرون قدام عيونكم، وكل مرحله لها مسؤوليه معينه بمقياس العمر والفهم والتفكير.

0: كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك نحن وياك.
1: في كومنت يقول يشاركونا اختيار الأغراض وإحنا ما يعني نحن بنشوف وبيكون لهم رأي. وعليكم السلام والرحمة. بعض الكومنتات حلوة وجميلة، مثلا يكون الملابس وانتو تدخلونهم في الكبت، مثلا انت تكوين الملابس وهم يدخلونها في الكبت، حلو، هذه بعد مسؤولية جدا حلوة. شكرا اكيد لكم مستمعين، وشكرا اكيد لكل من تابعني وتواجد معي على اثير امارات فم، بالتحديد في برنامجك لك. ان شاء الله القاكم على خير الاسبوع المقبل ان شاء الله، موعدنا يوم الاثنين من الساعة 5 لين الساعة 7. تقبلوا تحياتي اعدادا وتقديما واخراجا بدور احمد.

0: أنت تسمع إمارات إف إم. صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع. الساعة الآن 7 مساء في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد التقرير السنوي الأول للمجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دولة الإمارات قدمت تجربة ريادية عالمية في تطوير تشريعاتها الاقتصادية والسياحية القائمة على الشراكة والابتكار والاستدامة. أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة البث العالمية المتخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين فنتج تي في التي تتخذ من بورصة نيويورك مقرا رئيسا لها عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق أول استديو دولي مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبث رسالته الإعلامية انطلاقا من قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تواصل دولة الإمارات تصدرها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم خير الإحسان. في هذه الحلقة دعوني باسمي وباسمكم أن أرحب بممثل جمعية الإحسان أستاذ معين عباد علي، حياك الله
1: يا وزايد. مرحبا وسهلا،
0: الصحة والعافية. وبمخرجنا الفاضل أستاذ خالد الشامسي وعبد الله، يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني نتمنى لك التوفيق في هذه الحلقة وباقي الحلقة حلقات إن شاء الله رب العالمين. دعونا قبل أن نبدأ في الحلقة، دعونا نتعرف على الحالات لهذا اليوم، وإن شاء الله بعد التواصل الثاني إن شاء الله نبدأ في البرنامج بشكل كبير
1: بإذن الله تعالى. جزاك الله خير دكتور. في البداية يعني أمسي عليك ونمسي كذلك على المستمعين، ونمسي كذلك على مخرجنا المتألق كذلك لتواجده اليوم معنا في هذا المحفل فعلا الرائع الجميل فعلا في الحقيقة أبو عبد الله. اليوم سبحان الله دكتور، يعني الحالات اللي بتمر علينا حالات شوية بتكون نبغي وقفات فعلا فيها، لأنها تخص يعني شباب في مكتمل العمر، شباب يحتاجون ان احنا
0: كم حالة
1: نقف اليوم ثلاث حالات باذن الله تعالى. الحاله الاولى لشاب اعزب يعاني من ورم خبيث في المخ ويحتاج الى علاج عاجل نتيجه التدهور المستمر في حالته الصحيه، ولا يملك اي مصدر دخل. اليوم يعني وقفتنا معاه هي اللي بتغطي هذه التكاليف، لأن اليوم مش قادر اليوم هو أنه يقف مع نفسه. 61,000 درهم
0: ليس ببسيط، نعم، وأكيد هو من أصحاب الدخل المحدود.
1: نعم نعم، فسبحان الله من أصحاب الدخل المحدود، أموره المادية يعني تعبانة جدا، بعدين شاب بعده أعزب يعني في مكتمل يعني بداية حياته.
0: نعم.
1: وعندنا الحالة الثانية كذلك للطفل عمره 14 سنة.
0: نعم.
1: ويعاني كذلك من ورم خبيث في العضد الأيسر ويحتاج إلى علاج عاجل ورعاية طبية متخصصة، ويأمل هذا الطفل في الحصول على فرصة للعلاج واستعادة طفولته وحياته الطبيعية. 16,000 أمين. 16,500 درهم. والحالة الثالثة لشاب أعزب يعاني من تليف في الكبد، وقد وصلت حالته إلى مرحلة متقدمة.
0: نعم.
1: ويحتاج إلى علاج كذلك عاجل في أسرع وقت ممكن. 46,400 درهم.
0: إذن
1: حالات حالات اليوم دكتور يعني الشباب، لكن أنا أقول إن شاء الله تعالى أن في هذا البرنامج بننتقل بإذن الله تعالى من هذه الألام اللي هم يعيشونها إلى آمال جديدة في برنامج خير الإحسان على رقم 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك عن طريق الرسائل النصية SMS. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
0: طيب قبل لا نبدأ بالحلقة أبو زاهد، إن شاء الله نحن ذكرت الله يجزاك الخير بأرقام الهواتف ورقم المسج أيضا التواصل مع البرنامج. أبو زاهد، نبغي نعرف هل هذه الحالات تنطبق عليها شروط الزكاة؟ هل هي يعني
1: أي نعم، لأن شوف سبحان الله يعني ما دام هذه الحالات وصلت عندنا وهم من أصحاب الدخل المحدود، وكذلك سبحان الله الشباب في بداية حياتهم، فطبيعي أنه يكون لهم سبحانك ربي من هذا الأمر اللي هي أن تنطبق عليهم الزكاة. يعني اللي عنده مثلا من زكاة ماله من زكاة الذهب يبغي يطلع في هؤلاء الحالات الثلاثة اللي عندنا، ننتظركم بإذن الله تعالى كما ذكرنا آنفا على رقم 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، ودائما نذكر السادة المستمعين الأفاضل نحن بنكون معاكم إن شاء الله، وبنرجع بعد الفاصل الأذان الفاصل الديني إن شاء الله رب العالمين. الصدقة أيها الكرام لا تفقر الإنسان، لكنها تبارك في صحته وتبارك في ماله وتبارك في عياله وتبارك في أهله وتبارك أيضا في كل حياته، وهي من المعاني السامية النبيلة التي تدل على محبة هذا العبد لله سبحانه وتعالى. ونذكركم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من حديثه عليه أفضل الصلاة والتسليم، حينما قال والصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على أن هذا الإنسان حينما يتصدق إنما يعرف بأن هذه الأموال تذهب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما يملك هذا الإنسان هو مؤتمن عليه من الله سبحانه وتعالى. شو أبو عبد الله، نطلع الآن ولا ثواني معدودة، وإن شاء الله نقف مع فاصل ديني بحول الله سبحانه وتعالى، ونرجع لنستكمل معاكم هذه الحلقة الأسبوعية من برنامجكم خير الإحسان. ابقوا معنا أيها الكرام. إمارات FM.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: خير الإحسان برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
2: أهلا بكم أيها الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة بعد هذه الفترة الدينية. أن تشعر بالآخرين فهذا من تمام الإنسانية، أن تتعاطف مع آلامهم فهذا دليل صدق النيات القلبية، أن تمد لهم يد العون فهنا تكون الحاجة بإذن الله مقضية. جبلت النفوس على حب الخير ومتعة مساعدة الغير، تتعاظم الأوجاع إن ترك الإنسان وحيدا. فيا لعظمة ديننا الذي يحث على الشعور بالآخرين والإحسان لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هنا من برنامج خير

0: كثير الإحسان، نواصل هذه الرحلة، نقترب من كل محتاج ليصل صوته لكل قلب سليم. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب نقي السريرة لا يعرف الأنانية ويرى في العطاء أمنية. نرجع مرة أخرى إلى الأخ العزيز الأستاذ الكريم وزايد، الله يعطيك الصحة والعافية، حتى يذكرنا بحالاتنا لهذا الأسبوع إن شاء الله رب العالمين، والتي نصل وإياكم فيها أيها الكرام إلى زرع الأمل والابتسامة على وجوه هؤلاء الشباب من هذه الأسر المتعففة. تفضل.
1: الله يجزاك الجنة يا شيخ، الله يكرمك دكتور، سبحان الله وأنت هذه المقدمة الجميلة
0: الله يبارك فيك
1: التي تغنينا فيها فعلا بمعاني الأمل وزراعة الآمال في حياة الآخرين، وكذلك كيف نستطيع أن نجعل من العطاء سبحان الله حياة أخرى. نعم. اليوم نذكر الأخوة والأخوات والمستمعين، اليوم عندنا ثلاث حالات، تخيل دكتور معي ويتخيلوا معي كذلك الأخوات، شاب في عز شبابه كان عنده أحلام، ضحكة ومستقبل ينتظره، اليوم يصارع ورم خبيث في دماغه، كل دقيقة تمر عليه مو بس ألم بل فقدان جزء من حياته. الأصعب من ذلك مبلغ 61,000 درهم، مو مبلغ بخصوص رفاهية، لا هذا ثمن حياته. 61,000 اليوم درهم قد تكون رقم صعب عند البعض، لكن عنده بالنسبة له هو الفرق ما بين الحياة والنهاية. والحالة الثانية حالة طفل عمره 14 سنة، المفروض اليوم يكون عنده هم لعبة ضحكة ودفتر مدرسة وينتظر الحين امتحاناته، يكون عنده هم كبير أنه كيف يستطيع أنه يتجاوز هذه المرحلة، لكن صار همه اليوم مستشفى وإبر وخوف، ورم خبيث في عضده، وأمل صغير متعلق بقلبه تجاه قلوبكم. المبلغ 16,500 درهم فقط، بس لكن تخيل معي دكتور، اليوم قد أنت ترجع له طفولته بهذا المبلغ، اليوم أنت صح. تخليه اليوم يركض ويضحك ويعيش حياته الطبيعية، هذا مو رقم بس، هذا عمر كامل ينتظر اليوم من الذي ينقذه. الحالة الثالثة والأخيرة للشاب، تعب بصمت، تألم بدون ما يشتكي، تليف في الكبد وصل لمراحل متقدمة، جسمه اليوم قاعد ينهار شوي شوي، ويبقى الأمل في 46,000 درهم و400، مبلغ قد يكون بسيط في ميزان الدنيا لكن عند الله سبحانه وتعالى موازينه تختلف. فلذلك أقول قبل أن يغلق هذا الباب، كونوا أنتوا السبب بعد الله سبحانه وتعالى في فتحه. اليوم أرقام دكتور نقراها بسرعة، لكن خلف كل رقم إنسان،
0: قصة
1: وروح وحياة وقصة تروى عنهم الثلاثة.
0: صحيح.
1: اليوم لا نخليهم يمرون مرور عادي، ترى ممكن رقم بسيط منك أنت، مبلغ أكيد. منك أنت بسيط. صحيح. يكون عند الله سبحانه وتعالى يعني أعظم الأعمال. على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS، اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
0: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، يعطيك الصحة والعافية. يعني أبو زايد يعني تطرق لموضوع مهم جدا، ألا وهو أن لا نستصغر المبلغ الذي ندفعه صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا المبلغ الصغير قد يكون سبب لإعادة حياة، لإعادة أمل، لإعادة ابتسامة، لإعادة استقرار لأسرة معينة موجودة. خيرك اليوم الذي تدفعه قد يكون باب فرج أنت لا تعرفه عليك. إذا حبينا، وكثيرا تكلمنا حقيقة في أفضال الصدقة، لا أقول فضل واحد وإنما هي أفضال عديدة متنوعة مختلفة دنيوية وأخروية. الصدقات أيها الكرام هي باب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فتحه الله لنا كهدية واستأمننا على هذه الأموال التي بين أيدينا حتى يغفر لنا، حتى يعطينا زيادة، حتى يبارك لنا في حياتنا، حتى ينزل علينا السعادة. حاجة صغيرة يحتاجها هذا الإنسان، يعني قد تكون هي يعني سبحان الله هذا المبلغ الكبير بالنسبة لهذا الشاب،
1: صح،
0: هو مبلغ صغير بالنسبة لآخر،
1: لأن اليوم احنا مشكلتنا دكتور

0: 300 درهم توزع كذلك للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد. اللهم اجعل عطاءهم مفتاحا للخير. اللهم زدهم من فضلك. اللهم زدهم من فضلك. اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم من النار. وصلتنا كذلك يعني اللهم لك الحمد من فاعل خير كذلك مبلغ 30,000 درهم تقسم للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا غني يا كريم يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة واجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله وأبدله بها فرحا بعد حزن ويسرا بعد عسر. اللهم ارزقه رزقا واسعا مباركا فيه. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب ويحتسب واكتب له من بركات الدنيا والآخرة. الحالات الثلاث الحين الحمد لله اللهم لك الحمد للشاب الأعزب اللي يعاني من ورم خبيث في المخ ويحتاج إلى علاج عاجل. كان المبلغ 61,000 درهم، المبلغ المتبقي له 50,100 درهم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: نعم. يعني وطفل يبلغ من العمر 14 سنة يعاني من ورم خبيث في العض الأيسر ويحتاج إلى علاج عاجل، كذلك كان المبلغ عليه 16,500 درهم، المبلغ المتبقي له 5,650 درهم. والحالة الثالثة للشاب الأعزب يعاني من تليف في الكبد وقد وصل إلى حالة حرجة متقدمة، المبلغ اللي كان عليه 46,400 درهم، المبلغ المتبقي 35,400 درهم. هذه الحالات الثلاثة دكتور اليوم يناشدوا أصحاب القلوب الرحيمة اليوم على رقم 800-16 ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة بالاتصالات أو عن طريق الواتساب. اليوم دكتور احنا لما نصنع هذا الأثر، والله أنا أشوف يعني للأخ اللي جزاه الله خير يعني تبرع 30,000 درهم وقسمها، ومثل ما ذكر وفي ناس تبرعوا 100 درهم وفي ناس تبرعت 150 درهم، توزع للحالات يعني كل حالة 50 درهم،
1: كل على حسب مقدرته،
0: كل إنسان على حسب مقدرته وكل إنسان قاعد يصنع أثره.
1: نعم.
0: اليوم لكن السؤال الأجمل أنا أقولها اليوم، ما هي طبيعة ذلك الأثر اللي أنت صنعته فعلا في حياتك؟ هل هذا الأثر يحبه الله والرسول؟ هذه الدلالة اللي احنا بنقول اليوم. ترى اليوم احنا يمكن انت وانا دكتور واللي يسمعونا نحن اليوم نعيش بخير، لكن غيرنا يمكن يعيش على امل بسيط. اليوم هو محتاج مبلغ منك مو عشان يزين نفسه، هو محتاج عشان ينقذ نفسه. وعشان انت اللي تسمعني الله سبحانه وتعالى يختارك لهؤلاء الثلاث الحالات.
1: صح.
0: عشان انت ترمرم ذلك القلب الذي انكسر. الإحسان ترى دكتور مو شرط أن يكون يعني مبلغ كبير، أحيانا يكون لحظة قرار منك أنت بس، شوف نية، يمكن أنت نية أنك تقدم وتساعد ويمكن أنت ما عندك القدرة على التقديم، لكن يحسب الله لك في ذلك. فلذلك أقول لك الإنسان لا تستصغر أي خير يجي قدامك، والله لو كان مبلغ بسيط من عندك ترى باب حياة غيرك بيدك أنت من بعد بأبواب الله سبحانه وتعالى. فياريت أنك تحط اسمك في أسطر من أسطر حياة هذولا الثلاث حالات.
1: نحن في هذا البرنامج أبو زايد دائما مثل ما تعودوا الناس الله يحفظهم إن شاء الله في حلهم وترحالهم، نحمل رسالة قبل أن نجمع هذه الأموال لهؤلاء الشباب.
0: نعم.
1: وكل اللي كانوا معنا.
0: صحيح.
1: رسالتنا في هذا البرنامج هو نشر المحبة والتسامح الذي يعني هو نهج ومسار تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله سبحانه
0: اللهم
1: وتعالى
0: الحمد.
1: ثم بفضل الشيوخ
0: اللهم يبارك
1: فيهم ويحفظهم إن شاء الله. الرسالة أيضا أيها الكرام التي نحاول أن نوصلها لكم هي رسالة مزروعة في قلوب كل إماراتي وكل مقيم على أرض هذه الدولة المعطاء الكريمة. أنا أبغي أتكلم عن محورين يعني حقيقة حتى نسلي السيد المستمع والسيدة المستمعة معانا ونشجعهم على عمل الخير وعلى أقل تقدير الدعاء. الدعاء منك يعني إن شاء الله يكفي لهؤلاء الشباب، إما بالشفاء من الله سبحانه وتعالى أو أنك يعني سبحان الله يعني ترسل رقم البرنامج 800-16 على جروبات اللي عندك، اللي حاب أن يطلع صدقات، اللي حاب أن يطلع زكوات ترى يعني إن شاء الله المجال مفتوح. أبغى أتكلم يا أبو زاد عن مسألتين مهمتين.

0: جدا. نعم. عن أفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا. كلنا يخطئ وكلنا يبحث عن التوبة وكلنا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى شئنا أم أبينا. كل حد فينا في دولة الإمارات يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانك ربي.
0: وهذا الرضا لا يأتي يعني فقط بالكلام وإنما بالأعمال أيضا. نعم. فما هي أفضل الأعمال التي تقربنا إلى الله؟
1: شوف سبحان الله يا دكتور، كل إنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل يحبه. ممكن أنت اليوم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بآية.
0: نعم.
1: ممكن تحب صلاة الضحى. ممكن اليوم أنت تحب برك بوالدينك تتقرب إلى الله سبحانه
0: صحيح.
1: وتعالى يمكن بالذكر ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أشوف يعني أنا أتكلم من خبرتي حوالي 18 سنة دكتور، رأيت عاملين جميلين، الأول الإحسان للناس والثاني الصدقة للناس. لأن اليوم أنت لما تحسن للناس أنت تكون سبب خير، أنت تكون سبب ستر للناس، أنت تكون سبب سعادة
0: استقرار أمن.
1: فلذلك الإنسان هو الحقيقي اللي يستطيع أن يقدم لنفسه. اليوم الصدقة ولو بالقليل ترى مو لا يشترط فيها الغنى، مو شرط أنك تكون غني.
0: صحيح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة،
0: اتقوا
1: النار كاملة،
0: هذه النار الكبيرة والعياذ بالله
1: بشق تمرة. فلذلك يأتيك الله سبحانه وتعالى. جزاه الله خير، واحدة من الأخوات تكفلت بالحالة الثانية بالمبلغ المتبقي اللي كان حوالي 5000 درهم وشوية، تكفلت فيها صدر يحفظها. وكذلك من نفس فاعلة الخير مبلغ 11700 درهم تقسم للحالة الأولى والحالة الثانية.
0: نعم.
1: فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم أني أسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن
0: آمين.
1: الرحمة قريبة
0: آمين.
1: وحقق لها ما تريد، واجعل يومها يوما سعيد، وامنح قلبها الطمأنينة ونفسها السعادة وروحها النور وذريتها الصلاح. أسألك يا ربي باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لها وترحمها وتغمر قلبها بالسكينة والطمأنينة وتهديها لكل خير وتجعلها من الصالحات المحسنات، وتبارك لها في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وأهلها
0: آمين.
1: وذريتها، وتبعد عنها كل شر وفتنة. وصلتنا كذلك يعني جزاهم الله خير 300 درهم توزع للحالات، ووصلتنا كذلك 150 درهم توزع للحالات
0: ما شاء الله،
1: وصلتنا كذلك 200 درهم للحالات و100 درهم للحالات و200 درهم للحالات و200 درهم كذلك للحالات. ونذكر الأخوة والأخوات بأن اليوم كان عندنا ثلاث يعني حالات إنسانية. الحالة الثانية الحمد لله تم الانتهاء منها، شاب أعزب يعاني من ورم خبيث. الحالة الأولى ورم خبيث في المخ ويحتاج إلى علاج عاجل نتيجة تدهور حالته الصحية. المبلغ كان 61,000 والمبلغ المتبقي 43,900 درهم. الحالة الثانية اللي كانت للطفل اللي يبلغ من 14 سنة تم التكفل فيها الحمد لله، وكذلك
0: الحمد لله
1: من المحسنين.
0: نعم.
1: والحالة الثالثة اللي هي لشاب أعزب يعاني من تليف في الكبد وقد وصلت حالته إلى مراحل متقدمة، 46,400 درهم. المبلغ المتبقي له إن شاء الله تعالى 29,100 درهم بإذن الله تعالى على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: الله يجزاك الخير أبو زاد، أنت شرحت لنا عن أفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى أو بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك في أمر ماتع جدا، وأعتقد أن السادة المستمعين الأفاضل بيستانسون على هذا الموضوع، ألا وهو فضل الصدقة. إذا جينا نتكلم يا أبو زايد والسادة المستمعين الأفاضل أبو عبد الله الله يحفظكم جميع عن فضل الصدقة، لنجد أن الصدقة تدخل فيها كل الخيرات.
1: الله أكبر.
0: يعني سبحان الله لا تعد خيراتها ولا تحصى.
1: الله أكبر.
0: فعاد نبغي نقطف من كل بستان
1: زهرة. الله يحفظك. سبحان الله دكتور، أنت تتحدث أنا أتذكر فيها آية جميلة ذكرها الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. أنا قلت تخيل معي دكتور والمستمعين الأخوة والأخوات الكرماء، تخيل معي هذا المعنى العظيم. أنت اليوم تعطي إنسان فقط؟ لا، بل أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، تعطي القليل لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك هذه اللي أنت أعطيت إياها.

0: نسبة للمال
1: تجارة ربح تجارة الله سبحانه وتعالى. نعم. الوقفة الثانية ذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما نقص مال من صدقة. والله العظيم يا دكتور قد يظن البعض أن المال يقل، وهذه كثير من الأخوة والأخوات يسألني هذا السؤال. أقول والله العظيم لو تريد تنظر بحقيقة هذا الحديث ما نقص مال من صدقة، اسأل الصادقين في الصدقة سوف يعطوك هذا الجواب، لأني على يقين مثل هذه الأخت والأخوات والأخوة اللي سبحانك ربي يقدمون الكثير، هم يعرفون أن الحقيقة أن الله يزيد من مالهم، ويعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يزيد لهم من البركة في بيتهم وفي قلوبهم وفي عيالهم وفي حياتهم. يا دكتور هي معادلة إيمانية والله العظيم لن يفهمها إلا الصادقين، لأنك اليوم إذا الله سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة فيها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكذلك
0: الكافرون هم الظالمون.
1: نعم، فلذلك حتى قول الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، يعني وعد من الله سبحانه وتعالى لما ذكر الله سبحانه وتعالى في ذيك الآية وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين، شوف صفاتهم، ينفقون في السراء والضراء.
0: اول
1: شيء ينفقون في السراء والضراء، يعني وبعد ذلك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني هذولا الذين ينفقون في السراء والضراء من ضمن الفئة اللي الله يحبهم اللي هم المحسنين
0: وأحسنوا أن الله يحب المحسنين.
1: فلذلك كلها بشائر من الله سبحانه وتعالى لما يقدمها الله سبحانه وتعالى لنا بدلالات جميلة في حياتنا. ولا تنسى كذلك دكتور لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هؤلاء مرضى. اليوم اللي عندنا مثل حالة الشاب الأعزب اللي يعاني من ورم خبيث وفي المخ، يعني محتاج إلى 61,000، كان في البداية الحمد لله الحين 43,900.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: نعم، هذا الإنسان اليوم من الذي يستر عليه؟ من الذي يستر له؟ من الذي يستطيع أن يعينه؟ من الذي يستطيع أن يجعله يقف على رجله مرة ثانية ويبدأ بحياة جديدة؟ هذا الشاب الثاني اللي يعاني كذلك من تليف في الكبد وصل إلى مراحل يعني متقدمة جدا، فأرجع أقول هذا مبلغ اللي محتاجه يعني بقاله حوالي 29,200 درهم. اللي أقوله لكل إنسان يسمعني اليوم، ترى كل اللي قاعد يجوب في حياتك اليوم كله عبارة عن وقفات، واعلم أنهم اليوم هؤلاء هم العبرة لنا، ولكن سوف يأتي يوم من الأيام تكون أنت العبرة. فاجعل في نفسك وتذكر ذلك الرجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أزال الغصن بس من طريق المسلمين أدخله الله الجنة، فكيف إذا أزلت أنت هذه الأوجاع عن حياة الآخرين؟ كيف اليوم صدقتك تكون شاهدة لك هي معك في الدنيا ومعك في القبر لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فلذلك أقول لك الواحد ترى صيامك ينقطع، ترى صلاتك تنقطع، ترى برك ينقطع، دعائك ينقطع، إلا الصدقة هي معك في الدنيا وهي معك في القبر، وتأتيك سحابة يوم القيامة لتظلك في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق. وفي النهاية أقول لك كل إنسان من فاض عطاؤه فاض جزاؤه. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. الحمد لله في عندنا 200 درهم للحالة من محسنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنح قلبها الطمأنينة وأن يمنحها السعادة وأن يجعل في ذريتها البركة والخير ويجعل حياتها مليئة. الحمد لله سبحانك ربي لذلك اللي الفاعلة خير تكفلت بالمبلغ المتبقي، كذلك للحالة الأولى حالة الشاب الأعزب اللي كان المبلغ حوالي تقريبا 43,000 تقريبا،
0: بارك الله فيه.
1: فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. أسأل الله اللهم
0: أن يسأل. أنا متوقع أن هذه السيدة اللي كانت معانا في الحلقة اللي طافت
1: أسأل الله سبحانه وتعالى هذه خيرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبها وحياتها بالهداية. اللهم أطيل عمرها بالصحة والعافية. اللهم اجعل السعادة والبركة في حياتها واجعل قلبها مطمئن. اللهم امنحها القوة والثبات في كل أمورها. اللهم اجعل حياتها مليئة بالنور والهداية واملأ قلبها بالسكينة والطمأنينة واجعلها

0: من عبادك المصلحين، وبارك لها في كل خطوة تخطوها، واجعلها سببا في الخير لمن حولها، وفقها لكل ما فيه رضاك، واغفر لها ذنوبها، وارزقها حسن الخاتمة، واجعل حياتها حياة مباركة في الدنيا والآخرة، وارزقها التوفيق والفلاح في كل أمورها، واجعلها من المحبوبات عندك، واجعلها من الراضيات المرضيات.
1: اللهم أمين. احنا دائما نتريب وزايد، أول شيء نتريب المستمعين أن يبدون يعني يتبرعون ويصدقون على الحالات اللي عندنا، وأيضا دعاء وزايد الجميل الرائع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا بهذا الدعاء، والمستمعين والمتصدقين الله يجزاهم الخير. هذه السيدة التي تتبرع بهذا المال إنما هي تعطي دروسا حقيقة في الكرم والنبل والشعور مع الآخر. هذه الصدقة الصغيرة يعني هي صدقة كبيرة، ليست صغيرة حقيقة، تغير مستقبل أسرة كاملة، تجعلها هذه الأسرة أكثر استدامة. نحن في هذا العام، في عام الأسرة، حكومتنا الرشيدة الله يجزاهم الخير يسمون كل عام باسم معين. العام اللي طاف كان عام المجتمع، واليوم نتكلم عن النواة التي تتكون منها، الذي يتكون منها أي مجتمع، ألا وهي الأسرة. فالعطاء أيها الكرام لهذه الأسرة المحتاجة هو يعني يرمم المجتمع ويجعل المجتمع متماسك آمن وافر، فيه الخير وفيه العطاء. والمجتمعات التي تعطي وتساعد بعضها بعضا لا شك أن عمرها طويل.
0: الله أكبر.
1: صحيح يا أبو زايد؟
0: لا طبيعي، لأن فيها معاني العطاء، لأن فيه معاني الألفة، فيها معاني الإنسانية.
1: اختبرك الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال وأنت كنت على قدر
0: الاختبار. لما كان في تجهيز شهادتي البحث الماجستير، كنت أتكلم فيه عن الإعلام الأسري، فسبحان الله كان سؤال الدكتور يقول لي يعني ما شاء الله عليك تطرقت إلى موضوع الأسرة بشكل كبير جدا. قلت له إحنا تعودنا هنا في دولة الإمارات أن كل منابع الحياة تنصب في الأسرة.
1: صحيح.
0: كل منابع، لو تلاحظ دكتور.
1: صحيح.
0: الرياضة للأسرة، كل منابع الحياة، الإعلام الأسري،
1: والمؤسسات
0: والشركات كلها تنصب، لأن معرفة سبحانك ربي يعني الأسرة هي المنبع الحقيقي فعلا للحياة. فلذلك اليوم لما إحنا نعيش هذه الحياة نعرف قيمة معاني الأسرة. فلذلك اليوم ليش نركز على الشباب، نركز كذلك على أمور نحن نعيم في ذلك
1: أسر.
0: نعم، مثل الحين سبحان الله الحالة اللي كانت باقية لنا دكتور، اللي هي حالة الحالة الثالثة اللي باقيت لنا، اللي هي الشاب أعزب يعاني من تليف في الكبد، 46,000، المبلغ المتبقي له 29,200 درهم.
1: الحمد لله.
0: في عندنا الحين حالتين إجداد نزلناهن،
1: تفضل.
0: تغطية، نعم، لمسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس،
1: نعم،
0: وتحتاج إلى فحوصات طبية أولية لتقييم حالتها والبدء في خطة علاجية مناسبة. تعيش هذه المسنة المطلقة تحت رعاية ابنتها ولا تملك أي مصدر دخل يمكن أنها تستطيع أن تتكلف على نفسها بالفحوصات والرعاية، لأنها اليوم تحتاج من يتمكن لها، 33,000 درهم. والحالة الثانية الاحتياطية لأم تعاني من مرض مناعي في المفاصل، وقد أثر هذا المرض بشكل كبير في قدرتها على ممارسة حياتها اليومية، وتحتاج إلى علاج دوري ومتابعة طبية مستمرة، 14,000 درهم. اليوم دكتور سبحان الله اللي بقول لك الإنسان يعني لاحظ حالتين كانوا شباب، حالة كانت لطفل 14 سنة، حالة الحين لأم تعاني، وحالة لمسنة مطلقة. والله العظيم كأن احنا أمام يعني أمور يعني لا نستطيع أن نقول إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزي فعلا المتصدقين الذين فعلا يعيشون معنا هذا الألم. وجزاه الله خير كذلك تم التكفل بالحالة الثالثة
1: ما شاء الله
0: من فاعلة خير، جزاه الله خير.
1: أكيد.
0: أتوقع سبحان الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني لو جعلنا في جميع الأدعية في حقها يعني ما أقدر والله مقصرين فيها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلها يعني كل يوم لها أفضل من السابق، وكل لحظة فيها سلام وطمأنينة. أسألك يا ربي أن تجعلها دائمة شاكرة لنعمك، حافظة لها، حافظة للآخرين من حولها، محبة للخير، ساعية في البر، آمين. محبوبة بين عبادك،
1: آمين.
0: اللهم وفقها لكل خير، آمين. وارزقها النعيم المقيم، وادخلها الجنة بلا حساب،
1: آمين.
0: ونجها من النار. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصالحين،
1: آمين.
0: اللهم ارزقها الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصالحين، وبارك لها في كل أيامها، واجعلها سببا في خير كبير في هذه الدنيا والآخرة،
1: آمين.
0: اللهم اجعلها من المقبولات عندك، وارزقها رضاك ورضا نبيك محمد صلى الله عليه, وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. الله يجزاه الخير، هنا درس جديد نتعلمه. الله يجزاه الخير وطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية إن شاء الله. صحيح يعني أن الإنسان اللي عنده فلوس يستطيع أن يتبرع، ربما اللي يستمع إلينا الآن يقول يمكن هذه السيدة عندها فلوس قادرة أن تتبرع، أنا ما عندي فلوس. لكن العطاء لا يحتاج إلى وفرة، العطاء يحتاج إلى قلب سليم متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصدقة التي تخرج من جيوبنا هي تقع في بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن تصل إلى هذا الفقير، لأن في النهاية الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني هذا الخير حينما أنت تقدمه للفقراء أنت في البداية تقدمه لنفسك.
0: صحيح. والله يا دكتور مقطع كلامك إلا بخير، الله يجزاك الجنة،
1: الله يجزاك الخير.
0: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، كل المتصدقين الذي تصدقون والله قد اختاركم الله سبحانه وتعالى قبل أن تتصدقوا، والله قد دعت هذه المريضة وذلك المريض وذلك البيت دعا بأن الله سبحانه وتعالى يعطي، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل رحمته على إنسان وقال لهذا الإنسان أعطي فلان. الله سبحانه وتعالى قال وإذ سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أخي تخيل أنك دعوة الله سبحانه، إجابة الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة. تخيل نفس هذه الأخت اللي تصدقت والتي تكفلت وذلك الأخ الذي تصدق والذي أعطى، والله تخيل أنك أنت الذي تكون ذلك الوعد من الله سبحانه وتعالى بأن الله جعلك أنت ذلك الجواب وذلك الدعاء الذي دعاه هذا المتألم. فلذلك اليوم أنا أقول لكل إنسان، خلونا يعني نوقف بس لو لحظة واحدة ونتخيل هذه المشاهد اللي في حياتنا، هذه المسنة المطلقة اللي تعاني من ورم خبيث في البنكرياس، يعني هي تتألم من غير المرض، تتألم بطلاقها، تتألم سبحانك ربي ربما في أبنائها، امرأة كبيرة مش صغيرة يعني فقدت كل القاصي والداني، لم يبقى لها من هذه الدنيا إلا هذه البنت البارة التي جلست معها وتكفلت معها. أنت تخيل معي بعد السنين التي ربت فيها الأبناء لا تملك هذه المرأة درهم في جيبها أو مصدر رزق في حياتها، تخيل معي اليوم هي تحت رعاية ابنتها 33,000 درهم عشان تبدأ خطة العلاج المناسبة بسبب ورم الخبيث اللي موجود في البنكرياس. تخيل معي كذلك الأم التي تعاني من مرض، يعني أم يعني لديها أبناء، خلونا نتخيل أمهاتنا كذلك، لما نشوف أمهاتنا كيف لما يتألمن أو لما سبحانك ربي يتعانن، يعني هذه الأم الحين عندها مرض مناعي في المفاصل، يعني يلي تسمعني إذا اليوم أنت متألم من رجلك هذه مفاصلها كاملة جسمها كامل، يعني صلاتها عبادتها
1: وسيدة كبيرة يعني
0: نعم
1: بحاجة أن تخدم نفسها
0: تخدم أبنائها كذلك سبحانك ربي. ف 14,000 درهم تفصل بين أم تعاني تقف أمام أبنائها وهي تتألم من المفاصل، 14,000 درهم على 8-0-0-1-6. ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة، ننتظر أصحاب الأيادي البيضاء، ننتظر أصحاب القلوب التي يختارها الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة. فهنيئا فعلا لمن كتب الله له أن يكون يعني بهذه العمل الذي أعطي له أن يكون هو الباب الذي يفتح فعلا للناس الآخرين. نتذكر فيها دكتور أكثر من 70 مليون عاجز عن المشي، أكثر من 40 مليون عاجز عن الرؤية، أكثر من 50 مليون يصارعون السرطان، 174 ألف شخص لم يستيقظوا اليوم. أنت في نعمة،
1: اللهم
0: أكبر ما تتخيله شيء واحد بس تذكره.

0: معي من ستر مسلما
1: ستره.
0: ستره الله سبحانه وتعالى.
1: أنا أبغى أتكلم عن هذه النقطة يا أبو زايد إذا تكرمت.
0: تفضل.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح في البخاري يقول هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يعني ما أهمية وجود المساكين؟ شوف السؤال الغريب، يعني ما أهمية وجود المساكين والفقراء والمرضى والناس الضعيفة في المجتمعات؟ هل هي ذات أهمية في هذه المجتمعات؟ أنا ما أقول من الناحية الدنيوية، أقول من الناحية الدنيوية والأخروية أيضا.
0: والله يا دكتور، وهذا أنا أقوله وأرجع أقوله في كل كبيرة وصغيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث اللي أنت ذكرته سبحانك ربي هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أبغي أقول لك الواحد والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن نصر الله ورزق هذه الأمة ليس بكثرة القوة أو المال أو العدد، بل بسبب ضعفائها، الفقراء، المساكين، المنكسرين، أهل الحاجة. والله العظيم لو أحسننا إليهم ودعوا لنا والله لقضى الله حاجتنا. وأكبر دليل الذي نراه في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الإحسان، دولة الأمان،
1: التي
0: تناصر
1: الله. يحميها الله سبحانه وتعالى، يحمي أهلها، يحمي شيوخها، يحمي أرضها،
0: أيادي دولة الإمارات. أنا شبهتها كأم تحتضن أكثر من 200 جنسية، كأم احتضنت الأمة كلها،
1: اللهم لك،
0: كأم نراها في الصفوف الأولى، زلزال نرى موجودين،
1: الإمارات
0: في المجاعة،
1: فيروس كورونا انتشر،
0: الإمارات كانت في المقدمة، لأن هذا المبدأ لما مشى عليه الشيخ زايد الله يرحمه والشيخ خليفة الله يرحمه، واللي يمشي عليه الحين والدنا القائد الشيخ محمد بن زايد، يعرفنا معاني الإنسانية. هذه كلها عبارة عن معاملات ما بين دولة الإمارات والله سبحانه وتعالى، يعطيهم ويرزقهم ويحافظ عليهم ويؤمن روعهم ويرزقهم الطمأنينة ويجعلها أرضا مباركة. فلذلك أنا أقول لكل إنسان والله الذي لا إله إلا هو أن دعاء الضعيف لا يرد، فما بالك لما يكون ذلك المسكين المسنة التي طلقت والتي تعاني من ورم، و33,000 تفصل ما بينها وبين حياتها، وكذلك الأمة التي تعاني من مرض مناعي في المفاصل وأثر هذا المرض بشكل كبير في قدرته على ممارسة حياته اليومية، من الصلاة، من العبادات، من المشي، من قضاء حاجته، من حتى أنها تعين زوجها، تعين كذلك أبنائها. مبلغ 14,000 درهم. أنا أقول لك الواحد يسمعني، السابقون السابقون، والله سباق يا دكتور، سباق لكل من يريد أنه فعلا يضع بصمة بينه وبين الله سبحانه وتعالى على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد. دائما المجتمعات القوية هي تقاس قوتها بمدى تكافل يعني المجتمع بعضه مع بعض، يعني طريقة تعامل هؤلاء الناس مع الضعفاء. في كل مجتمع هناك يعني أناس لا يملكون المال، ما عندهم تلك السلطة، ما عندهم تلك يعني الأموال التي يعني تجعلهم يعني يتمتعون في هذه الحياة، لكن هؤلاء الناس تأكدوا أيها الكرام أنهم يملكون دعاء يفتح أبواب السماء، يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم في كثير من الأحاديث. طبعا بزايد، برنامجنا هذا وهذه الرسالة الإنسانية التي يحملها هو كيف نحن يعني نتقي شح أنفسنا.
0: سبحان الله يا دكتور، بما أنك أنت تكلمت في البداية على موضوع المجتمعات القوية،
1: نعم،
0: خليني أتسلط على هذا الكلمة اللي بقولها، سبحانك ربي، والله الذي لا إله إلا هو، المجتمعات القوية لا تقاس بناطحات السحاب ولا بسرعة الإنجاز، والله العظيم تقاس بالإنسانية، بالإنسانية. واليوم احنا في دولة الإمارات العربية المتحدة القوة عندنا ليست شعار، القوة عندنا هنا إنسانية. فهنا أنا أقول سبحانك ربي، دولة الإمارات لا تركت لا ضعيف وحده، وقفت معه، وقفت مع المحتاج، وقفت مع القلوب المكسورة. في الإمارات الضعيف عندنا هنا سبحانك ربي مشعب بالأمانة،

0: مثل ما تشوفون أنتوا هالحالات اللي تعرض عندنا ما حد يعرف عنهم لأنهم سبحان الله عفيفين. فإحنا سبحان الله نخاطب أصحاب القلوب الرحيمة. فلذلك أقول لكل إنسان قوة المجتمعات تبدأ بالرحمة لهؤلاء الضعفاء والمساكين.
1: صحيح.
0: واليوم اليوم لما أرجع وأكد للناس كلها ترى والله الذي لا إله إلا هو، اليوم لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية لما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تخيل معي الصفات. أرجع أقول لك الإنسان اسأل نفسك هل أنت من هذه الفئة التي سبحانك ربي تقدم الخير للقاصي والداني؟ هل أنت اليوم اسأل نفسك هذا السؤال، هل اليوم أنت أسعدت إنسان؟ هل اليوم أنت فرحت بيت؟ هل اليوم أنت قدرت أنك أنت تكون كما كان يقول حكيم بن خزام والله لو أصبحت يوما من الأيام ولم يقرع بابي لعلمت أنها من المصائب. وهذه فعلا اليوم كان عندنا يعني من الشركة تسوي نبيبات مالت المي قدام البيت وكان حر، فرحت سبحان الله أسوي لهم أكل بسرعة بسرعة بسرعة وسويت لهم شاي، طلعت لقيتهم راحوا. أقول حق الحرمة راحوا، قالت لي مو رزقهم ترى هذا.
1: الله
0: هذا مو رزقهم. أقل من خمس دقائق المجموعة راحت جو مجموعة ثانية تغطي الشغل. فقلت سبحان الله هذا رزقهم. فلذلك سبحان الله أنت قد تكون كذلك رزقا لحياة الآخرين. وصلتنا كذلك 100 درهم للحالات، ووصلتنا كذلك دكتور 100 درهم للحالات 200 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 500 درهم للحالة الخامسة من محسن. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، واسقه من كوثر نبيك وأسكنه فسيح جنانك. اللهم اجعل عطاياهم صدقة جارية تنثر على قبورهم. آمين. وتظلهم يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم كما مدوا أياديهم بالعطاء فمد عليهم سحائب الرحمة والهنا، وارزقهم سعادة لا تزول. آمين. وطمأنينة لا تتبدل.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. لكن أنا ما نسيت سؤالي ترى أبو زايد. نعم. يعني تحاول تتهرب من سؤالي برجعك للسؤال.
0: لا ذكرني الله.
1: كيف نتقي شح أنفسنا؟ نحن يعني هذه الأموال التي ندفعها اليوم هذا يعني هي أموال تصل إلى هؤلاء الناس. نعم. ليتعالجوا بها.
0: نعم.
1: ولكن يصل إلينا دعاء من الله تتفتح لنا أبواب السماء.
0: سبحانك.
1: تصل لهم أموال ويصل لنا دعاء. والدعاء في ظهر الغيب شيء عظيم.
0: صح.
1: لكن المحور الذي أريد أن أفتحه معكم بزايد الله يجزاك الخير.
0: أمين.
1: هو كيف نتقي نحن شح أنفسنا علما أن الله سبحانه وتعالى قال زين لكم حب الآية اللي في حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة كما أذكر. نعم. يعني أو كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني لا نريد أن يعني ممكن تكون آية فيها خطأ بسيط، ولكن المعلومة نحن نتقي شح هذا النفس، هذه النفس الأمارة بالسوء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بعطيك يا بمختصر دكتور سبحان الله، لازم البعض يعرف أن ترى شح النفس مو مجرد أنك بس تكون بخيل بالمال، مرات يكون هو عبارة عن ضيق في القلب، خوف من العطاء،
1: خوف من العطاء
0: وتعلق زائد بالدنيا. لأن اليوم ليش أنت شحيح؟
1: أو خوف من الفقر. يعني
0: من الفقر. نعم. نعم. فلذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. يعني النجاة الحقيقية أنك تنتصر على هذا الشعور، شعور اللي هو ضيق القلب، شعور التعلق بالدنيا، شعور حب المال. فلذلك خلني أعطيك دكتور وللمستمعين كذلك مفاتيح بسيطة جدا. أول شيء عود نفسك أنك تعطي حتى لو القليل، لا تنتظر الغني سابق، أعطي وأنت قادر، وأحيانا أعطي وأنت محتاج. العطاء هو اللي يكسر الشح، لأن عملية لما أنت تعطي أنت قاعد تجاهد نفسك في هذا العطاء. الشيء الثاني استشعر هذا الشيء أن الذي بيدك من رزق من مال استشعره أنه من الله سبحانه وتعالى، ترى مو من جيبك. والشيء الثاني لما أنت تعطي هذا المال هذا رزق الله سبحانه وتعالى رزقك إياه من أجل أن تعطي الآخرين. ودرب قلبك على الثقة بالله سبحانه وتعالى، كما قلنا أن الصدقة برهان. وتذكر يعني في النهاية أن كل اللي أنت تجمعه ترى يا دكتور بيجيك اليوم اللي تتركه، لكن اللي تعطيه هو الذي يبقى لك بإذن الله تعالى. فلذلك اليوم إحنا في تحدي جميل، كيف نستطيع أن نجعل هذه الأموال تكون فعلا العملة الصادقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى.
1: الجميل بزايد أن يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا حرية الاختيار ووضعنا في امتحان وأعطانا أسئلة سبحانه وتعالى وأعطانا معاها الأجوبة. عادة نحن يوم ندخل اختبارات أو امتحانات معينة نحن تكون معانا الأسئلة لكن مش معانا الأجوبة. لكن في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى أعطاك الأسئلة والابتلاءات وقال لك يا عبدي هذه الأجوبة التي تستخدمها، يعني open book examination مثل ما يقولون، صحيح؟
0: نعم.
1: يعني امتحان تقدر تفتح فيه الكتاب وتأخذ منه المعلومات. أنا طبعا بنطلع بفاصل قصير مع نشرة الأخبار. كم؟ نعم مع كم باقي لنا أبو عبد الله؟ كم؟
2: 10 ثواني.
1: إنزين 10 ثواني إن شاء الله نرجع لكم أيها الكرام، ابقوا معنا.
3: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
4: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
6: خير الإحسان برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
1: حياكم الله أيها الكرام، أزلنا معكم على الهواء مباشرة. دقائق معدودة وينتهي البرنامج، يعني لم يتبقى الكثير لهذا البرنامج الأسبوعي، برنامج خير الإحسان. في هذا البرنامج أيها الكرام عرضنا عليكم بفضل الله سبحانه وتعالى 3 حالات، وكانت معنا سيدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاها الخير. كانت سباقة حقيقة في عمل الخير والتبرع وغطت تقريبا كل الحالات، وكان أيضا معنا
0: الحالة الثالثة دكتور. نعم. يعني تو الحين يعني وصلني من الأخ والأخوات اللي هي كانت لحالة الأخ اللي دقيقة نتأكد منها.
1: تفضل.
0: اللي الحالة الثالثة.
1: نعم.
0: اللي كانت ويانا الحالة الثالثة دكتور هي اللي تكفلت أخت ثانية غير الأخ. نعم. هذه واحدة سبحانك ربي كذلك من نقول من جنود الله سبحانه وتعالى.
1: الله يجزاه الخير.
0: نعم.
1: هذه من المتنافسين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: نعم. أي نعم.
1: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
0: نعم.
1: الذين ينفقون في السراء. نعم. نعم. لا أذكر الآية.
0: الله يحفظك.
1: الواحد على نهاية البرنامج يبدأ يخربط وزايد.
0: سبحانك ربي. سبحان الله دكتور وأنت تتكلم. نعم. سبحانك ربي. أقول يعني في هذه اللحظة يعني مرت هناك في هناك من يحتاج إلى قلب كريم ويد تمتد بالعطاء. دكتور صدقة اليوم مش مجرد مال أنت تقدمه، بل هو أمل لمن فقد الأمل سبحان الله.
1: نعم.
0: واستقرار.
1: صحيح.
0: ونور في حياة. صحيح. الآخرين اليوم دكتور تخيل معي أن عطائك اليوم يكون سبب في حياة الآخرين. تخيل معي اليوم أن صدقتك هذه سوف تكون معك في الدنيا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل من تصدق اليوم له النصيب في النصيب الكبير.
1: بسألك
0: يعني
1: سؤال.
0: نعم.
1: ما رأيك بالناس التي تؤجل عمل الخير؟ في مثل يقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
0: والله
1: ما بالك بعمل الخير.
0: هذه شوف سبحان الله دكتور يوفق.
1: خلاص أنا بعدين بتواصل ويا البرنامج
0: إن شاء الله. لا لا اللي يوفق للخير يوفق. والله لا تنتظر دقيقة.
1: صحيح.
0: البارحة سبحانك يا ربي جاء زارني واحد في العزبة عندي، هذا من القدماء تجار الأغنام، قدام القدماء. فجاء يزور الناس ومر علي زار وقعد في الكرسي سبحان الله جنب المسجد ينتظر أذان المغرب، وجلس عند الكرسي وجابوا له الشاي ويشرب، ورجل كبير في السن.
1: نعم.
0: والله يا دكتور الكل قام يصلي إلا هو. تعرف ليش؟
1: ليش؟
0: لأنه مات على الكرسي.
1: الله أكبر.
0: والله لا لف راسه لا يمين ولا شمال، جاي يزور الناس كلهم.
1: توفى يعني هو على الكرسي.
0: وتوفى على الكرسي. فلذلك أنا أقول لك الإنسان والله الذي لا إله لا تأجل، لو كان القليل يعني الحمد لله مثلا وصلنا 100 درهم اليوم توزع للحالات، عندنا يعني حالتين كل واحد 50 درهم 50 درهم، لا

0: تنظر أنت إلى هذه المئة الدرهم.
1: صحيح.
0: لكن انظر في تعاملك مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى.
1: رب درهم من غلب مئة ألف. نعم.
0: فأسأل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. فأسأل الله وخير الناس أنفعهم
0: للناس. نعم. فذلك أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللي أرسل المئة درهم يعني تكون هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رزقا واسعا مباركا، لأن احنا لا نعلم ما الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا نعلم قيمة هذه المئة درهم بالنسبة له شو تساوي، لكن والله العظيم نعلم بأن هذه المئة درهم والمئتين واللي تبرع بالعشرة آلاف واللي تبرع بالثلاثين وبالأربعين واللي تكفل الحالات، والله الذي لا إله إلا هو أنها كلها عند الغني الذي لا يفقر، وأنها كلها في موازين الرحمن. وحطها قاعدة في حياتك، كل غني سبحانك ربي هو عند الله سبحانه وتعالى فقير، لأنه هو الذي يحتاج إلى الله
1: طبعا.
0: من اليوم اللي محتاج؟ نكون واقعيين اليوم، من اللي محتاج إلى الله سبحانه
1: كلنا وتعالى؟ محتاجون،
0: كلنا محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى. حتى هذا المسكين الذي يتألم، هذا يتألم ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أقول لك الإنسان ترى والله الذي لا إله إلا هو كل يوم يمر عليك في حياتك ترى هي فرصة لك، لا تغلق باب الخير في وجهك، افتحه والله لو بالقليل، لو بالرسالة، لو حتى بدراهم لا تعد، لأن اليوم الذي يريدنا الله سبحانه وتعالى. كنت أقول سبحانك ربي وما زلت أقولها دكتور، لما يجيني واحد يقول لي أبو زايد أريدك على انفراد، أريدك على كلمة، أريدك كلمة راس، أبغيك في موضوع، والله العظيم توقف عندي الانفاس، أقول عسى ما شر. شوفي ليش هو الحين يبغيني؟ ليش أنا صديقة وعرفه وجاري، ليش أنا ما عرفت بدون ما يقول لي هو؟ ولكن عند الله سبحانه وتعالى لما ننفرد بالله، قال الله آية وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والله سوف تقف أمام الله سبحانه وتعالى. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف الإنسان مع الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فيرى النار تلقاء وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلذلك أقول للإنسان كن أنت تلك المظلة الجميلة وتلك السحابة الرائعة التي تزيل تلك الآلام في حياة الآخرين.
1: نحن دائما نقول بأن الخير لا يؤجل، ومثل هذه البرامج أيها الكرام إنما هي بركة في هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الكريمة النبيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمارات ويحفظ شيوخ الإمارات ويحفظ أهل الإمارات وأرض الإمارات وكل من يعيش على أرض هذه الدولة الكريمة المعطاءة، ويجعل يدها دائما هي العليا، ويجعلها إن شاء الله في مقدمة أفضل الدول العالمية بحول الله سبحانه وتعالى. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ معين عباد عيني ممثل جمعية الإحسان، يعطيك الصحة والعافية أبو زايد، ما قصرت، بارك الله فيك، وكل الشكر والتقدير لمخرجنا الله يعطي الصحة والعافية أبو عبد الله، يعني ما قصرت والله يحفظك إن شاء الله، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 80016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه نصيحة يومية من هومز آر أس أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خليك جاهز، خليك سريع، خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

يا حبيبتي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسيره.

0: صعود إلى العليا على النايف بشبانة وشيبانة، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف، ولا السيف خيالة وهجانة، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانة غدا والخوف سجانة، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانة، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انتي لس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج،
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عندنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس، ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية و

واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

دوم تدور على اليديد وتحب تكون مواكب للهتس. هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات أف أم. وبس

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة

ذوي المحتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: بديت أطيب، بديت أحس بك عادي، بديت أحس بك خارج حدود الآه ودادي. تعودت إني ما تعود على إنك، لا بغيت تروح أقول شوي ويعود. تعودت إني مهلي إلى من طالت الغيبة وأقول الخاف يعود. تعودت إني ما ألبس ثواني ساعة غيابك، تعودت إني ما أخلي دروبي كلها لبابك. بديت أطيب.

0: الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هذه الأغنية غناء صعب على المسرح، ما شاء الله عليكم كيف غنيتوها معايا بالحرف. اسمحوا لي سأخذ المايسترو وجه تحية لهذا الجمهور الأكثر من رائع.
1: راس الخيمة 88.5
2: إمارات FM
1: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الله أحب أسمعها. إمارات اف ام.
1: حلو صوتك تقوى الهاجر.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

تبي تفرفش وتستانس؟ ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات FM. هي أوكي.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام ريد.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمان.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الإمارات
1: FM.
0: أحبها هي. وأحب أسمعها إمارات FM. إمارات
1: FM.